0: Well, Mohammed Al-Khair joins me now from Sheikh Jarrah. Thank you very much for joining us. You grew up in the neighborhood. Your family home is slated for eviction. What is the scene right now?
1: Well, thank you so much for having me. To start, it's not really an eviction. It's forced ethnic displacement, to be accurate, because an eviction implies legal authority. While the Israeli occupation has no legitimate jurisdiction over the eastern parts of occupied Jerusalem under international law, it also implies the presence of a landlord, and certainly these Israeli settlers have not built our homes, they're not our landlords, they don't own our land. And thirdly, eviction does not imply the hundreds and hundreds of heavily armed police and army and settlers colluding, blowing up your doors, throwing your children from your windows, and using brute force to throw you out in the street and assaulting and arrest you should you resist. It doesn't imply the grenades, it doesn't imply the rubber-coated bullets. It's not an eviction. According to the UN and countless politicians and human rights organizations, it could amount to war crimes. Actually, the situation is pretty tense, I can tell you, and we're very scared of losing our homes to Israeli settler organizations.
0: These settlers and courts would argue that their claims to the land predates you and your family. Have you been allowed to prove otherwise?
1: No. The Israeli occupation courts take their documents without verification, without authentication or challenge, whereas our documents will not be looked at. They will not be taken into consideration. Besides, just because something is technically legal does not mean it's ethical or moral or historically just or accurate or correct. We've seen many, many systems exploit the law and exploit the judiciary to uphold supremacist and racist lives.
0: You've written very powerfully about being 11 and remembering this incident that I spoke about these settlers coming to your home and taking half of it. How does it feel to have grown up with what you've called the anxiety of dispossession?
1: It feels familiar because this is what every Palestinian feels like under the crushing fangs of Israeli colonialism in Palestine. My grandmother was thrown out of her home in 1948 in Haifa, and she was thrown out again in 1967, and again in 2009 when Israeli settler organizations colluding with the Israeli state took over half of our home. And this is my second time being dispossessed from my family, should they go ahead and do it to me. It's scary, but it also has a name. It's settler colonialism, and it's apartheid, and it's the fact that these settler organizations are working together with the state to exploit the law to dispossess Palestinians.
0: What would you like from the international community? There has been a response by many to the situation your family is in right now. What would you like to hear, especially from the new Biden administration?
1: Well, you know, I think the myths of self-defense and both sides are growing more and more penetrable. People are being able to see through these myths and call an occupation for what it is and call an aggressor for what it is. And this is what we're going under, what we're facing in Sheikh Jarrah, in Jerusalem, in the Gaza Strip, in Lid, is colonial violence. And it's only allowed because both the state and the settlers know they have impunity. The settlers are emboldened by an apartheid state that allows them to open carry in Palestinian neighborhoods. And the state is emboldened by an international community that refuses to call it out for what it is, that allows it to intentionally target civilian neighborhoods in the Gaza Strip and massacre 24 Palestinians, including 9 children, without facing any consequences. I don't expect much of the Biden administration, knowing that Ned Price refused to even condemn the killing of 9 Palestinian children, tells me all I need to know. Obviously, I would like the international community to hold Israel accountable under international law, but I also hope free people of the world do their part to push their governments.
0: Do you support the protests, the violent protests that have erupted in solidarity with you and other families in your position right now?
1: Do you support the violent dispossession of me and my family?
0: I'm just asking if you support the protests that are taking place in support of your family.
1: I support popular protests taking place against ethnic cleansing, yes.
2: هاي ثلاثية الثانية الثالثة اللي عنا اللي هو محمد الهنيني ولاء سرور
3: والمحتسب
2: والمحتسب نعم ثلاثة شو بدرسوا؟ ثلاثة مهندسين، شغل مهندسين يعني متكتكين التكتك. أكرم الهنيني ولاء سرور دياب المحتسب، صارت في 15/11/2002، كانت 10 رمضان.
3: شهر رمضان صح.
2: الحين كانت نقلة نوعية في العمل العسكري في الانتفاضة الثانية، أول مرة بصير الموضوع، وهذا اللي خدع اليهود فيه، إنه متعودين بيطلع بنزل الشباب بطلق نار وبنسحب. لا، هذا الشباب نزلوا وظلوا. العملية بلشت الساعة 7 إلى 5، طبعا الشخص اللي كان مسؤول عن العملية اللي هو الشهيد محمد صدر الله يرحمه، أكثر محاولة اغتيال، محاولة قبل الأخير الاغتيال تبعته، تقطع عن إيديه وجريه ومات معه ابن أخوه أعتقد طفل، هو كان مسؤول العملية. عندنا روايتين، الرواية اللي طلعها محمد صدر اللي كان يراقب بمكان قريب، بس صعب يعطي التفاصيل المملة لأنه مش موجود فيها، لأنه الدنيا ليل. لكن الرواية اليوم الشائعة اللي هو تقرير جيش العدو، التقرير تبعهم اللي نشروه، اللي تم محاسبة الجنود عليه وقائد حرس المستوطنة اللي تم إعفائه. العملية بلشت الساعة 7 إلى 5، 7 إلى 5 شو هذا الوقت اللي بيكون مروحين المصلين تبعين المستوطنة من الحرم على المستوطنة، وسطه وصلوا المستوطنين. في هذيك اللحظة في عنا، ركز معي، 6 جنود اللي هم من النحل، دورية راجلة بتمشي بالشارع اللي يوميا لازم يسووها، بعد كل هاي الجو لازم يسووها، وجنديين رصد على ظهر العمارات، وجيب حرس حدود وظيفته دورية. فعنا النحل 6 و2 ولاد الشباب انتشروا بثلاث مواقع. الموقع الأول قريب من هون، الهدف بقى واضح منه شغلة واحدة، تمويه على المستوطنة، إن الهجوم على المستوطنة. العملية أول إطلاق نار على 7 إلى 5، الساعة 7 إلى 5 وبيد أربع جنود في الزكار، أول 4 جنود. أول واحد انقتل مين؟ مسؤول الاتصالات. شباب متكتكينها، فيش حدا يعطي معلومة. أول واحد انقتل مسؤول الاتصالات، بعدين قتل الضابط هذا على 7 إلى 5، وكمان جنديين، وظل 2 جنود مصابين. في هذيك اللحظة كان في جنديين اللي هو قلناهم الرصد، كل بلشت الأولى أطلق نار على الدورية الراجلة. في نفس اللحظة الشاب الثالث، الشابين كانوا بالواد، الشاب الثالث كان يطلق نار على المستوطنة، فكل اللي حرس المستوطنة شو فهم الموضوع
4: على
2: الهجوم على المستوطنة، فركزوا في المستوطنة، ما قدروش يبعتوه مساندة للموجودين في الزقاق، وفيش عندهم معلومات من الزقاق لأن ضبط الاتصال أول شخص انقتل. بعدها أطلقوا كمان مرة على المستوطنين، وقفوا هدوء وأطلقوا على المستوطنين. العملية 4 مرات تم وقف إطلاق النار فيها، وقفوا الشباب إطلاق النار واليهود فكروهم ماتوا ويدخلوا، يعني يجي يكون خلص مات ووقف إطلاق نار، ويقعد ربع ساعة 3 ساعة فيش إطلاق نار، يسحبوهم لكمين جديد، يعني كمائن متحركة، اللي كل عملية صارت بكمائن متحركة. طيب عشان احنا ماشيين دقيقة على 7 و5 تبادل إطلاق نار مرت في مكانين من الفصلات، مكان تحتاني ومكان هون. قائد دورية النحال أمر الجنديين اللي على ظهر الرصد اللي قاعدين برصدوا ينزلوا، لأنه خاف إنه يكون الاشتباك باتجاههم، وهي كانت يعني خطأ قاتل. مجرد نزلوا الاثنين وقتلوا، وقتل آمر كتيبة النحال، آمر الدورية، مجرد نزلوا عن ظهر المبنى، دخل الجيب اللي عن كلنا فيه جيب حرس حدود، قائد الجيب اللي هو قائد كتيبة حرس حدود في الخليل اللي اسمه سميح سودان. أول ما وصل في جنديين، سميح سودان والجندي الثاني، هذا كله من 6 من 7 إلى 5 لـ7:15. لما دخل الجيب صارت الدنيا معطلة، وصل شو فيه، مجرد شاف الجنود مرميين عرف مخاف ينزل يفتح الجيب. هون أول مرة يعني أنا سبق 18 سنة بسمع اللي هو مصطلح إطلاق نار عن مسافة 0، فتحوا عليه الجيب وطخوا هو والمرافق معه اللي هو مسؤول برضه الاتصالات. صفى الجيب في نص الشارع في نص الزقاق، مسكر الطريق وضواه مشغلة، وضواو مشغلة باتجاه القوات المساندة اللي راح تيجي. لهي أثرت لاحقا في العملية كثير، إنه داخل والضوء في وجههم شايف. من 6:55 دقيقة للسبعة وربع خمس قتلى، راح فيها خمس قتلى والإصابات، والنيران لسه مستمرة. على 7:15 وصل مسؤول لواء الخليل اللي هو لواء فاينبرغ قائد منطقة الخليل، النيران لسه مش توقفة. أول ما وصل انقتل مسؤول الاتصالات تبعه، بعدين قتل هو. تكتيكين هالشباب مهندسين. دخل طبعا، هو دخل للزقاق، وصل وجهه لوجه الجيب، وجه الضوء في وجهه، فتح بس الباب اخذ رصاصه واحده، رصاصه واحده اجت في القلب، حمل رصاصه واحده انطلق عليه وانقتل برضه الحارس اللي معه. الشوفير سحب الجيب وطلع فيه ورجعوه، حاولوا يعني يسعفوه بالمستوطنه ما قدروش. لهي اللحظه كل حرس المستوطنه وقوات مسانده مثبته في مكانها، لانه في شاب قاعد موه انه الهجوم على المستوطنه، وما عندهم مش برضو اتصال مع شو بصير في الواد. على 7:30 ارتفع عدد القتلى ل 13. من 7:15 ل 7:30 ارتفع عدد القتلى ل 13. الحين في هذا الوقت زي ما قلنا في مقاتل بيشتغل بيقوم بالهاء الاستنفار الموجود بالمستوطنه. على 7:30 وصل ضابط الامن اللي هو اسمه يونيش، يتسمان يونيش، ومع قوه من كتيبه الاستنفار. اول ما وصل طخ على ضواو الجيب، هذا بركز شوي يفهم شوي، فطخ اول ما وصل طخ على ضواو الجيب عشان يقدر يدخل، الضوء مش في عينيه اللي يقدر يكشف. مجرد وصل فكر حاله طخ على طف ضواو، لمح شاب من الشباب بيمينه فقال لهم هو هي يمين. الشاب واقف، صار الاشتباك. الشاب الثاني رمى عليهم قنابل من الجهه الثانيه، رمى عليهم قنابل من الجهه الثانيه. فطبعا اللي نسيت اقول انه في شاب من الشباب خلال ربع الساعه الاولى استشهد، شاب من الشباب خلال الساعه ربع الساعه الاولى بالوقت استشهد. فصاروا اثنين، ويعني وظيفتهم ما بين الهاء المستوطنه وما بين نصب الكمين كمان متحركه. على 57 دقيقه وصلت وحدات جديده لمسانده، وظل الاشتباك موجود. على 8:30 توقف الاشتباك، هذا توقف الاشتباك وحطوا خطة جديدة للاقتحام. جابوا عسكري بفهم، حطوا خطة جديدة للاقتحام. العسكري هذا انقتل اللي هو اسمه يتشيل ريمون، انقتل. هذا اللي هو حط خطة الاشتباك انقتل. من 8:30 ل 9:30 كان اشتباك مستمر، على 9:30 انقتل. على الساعة 11 أعلنوا اليهود انتهاء العملية باستشهاد الثلاث شباب. زي ما قلنا 15/11/2002 صعقتهم جدا، كان 15 اللي اعلنوا عنهم، 14 جندي وضابط و18 جريح ما بين جندي وضابط. اهم شيء اللي هو قائد لواء الجنوب اللي هو تقريبا صاحب اعلى رتبه انقتلت في باستثناء زايفي، صاحب اعلى رتبه بالجيش انقتل بالانتفاضه، انقتل في المعركه هاي، وانقتل مسؤول قائد حرس كتيبه حرس الحدود الموجوده بالخليل، وانقتل قائد وحده النحال او كتيبه النحال الموجود بالخليل. يعني ثلاثه من اهم الاشخاص اللي موجودين بالجيش بالخليل انقتلوا. لاحقا لما تم عمل طبعا انا حكيت الروايه الاسرائيليه لان هي الدقيقه جدا حسب هي وصلتنا. لاحقا لما سووا إعادة تقييم موقف وإعادة درسوا التجربة، كل قادة العسكر بالخليل تم تغييرهم. الشباب كانوا يدرسوا هندسة، أعمارهم 20 21 22 سنة. يا خزوة من وين؟ الشباب من الخليل كانوا يدرسوا بالبوليتكنيك.

أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه كان الخطوة النجمة ومن المحيط إلى الخليج من الخليج إلى المحيط كانوا يعدون الرماح وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفز أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله ومن الخليج إلى المحيط من المحيط إلى الخليج كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة

سائرا بين التفاصيل تكأت على مياه فانكسرت أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي يا أحمد العربي لم يكذب علي الحب لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي يا أحمد العربي لم أغسل دمي من خبز أعدائي ولكن كلما مرت خطاي على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر آه من حلمي ومن روما جميل أنت في المنفى قتيل أنت في

قاعدا نحو التئام الحلم تتخذ التفاصيل الرديئة شكلك مثرى وتنفصل البلاد عن المكاتب والخيول عن الحقائب للحصى عرق أقبل صمت هذا الملح أعطي خطبة الليمون للليمون أوقد شمعة من جرحي المفتوح للأزهار والسمك المجفف للحصى عرق ومرآة وللحطاب قلب يمامة أنساك أحيانا لينسان رجال الأمن يا امرأة الجميلة تقطعين القلب والبصل الطرية وتذهبين إلى البنفسج فاذكريني قبل أن أنسى يديّ.

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا، فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراع، لا وقت للمنف وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. واذهب إلى دمك المهيئ لانتشارك، واذهب إلى دمي الموحد في حصارك، لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.

حين يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه: يا أحمد المجهول، كيف سكنتنا 20 عاما واختفيت وظل وجهك غامضا مثل الظهير؟ يا أحمد السري مثل النار والغابات، أشهر وجهك الشعبي فينا واقرأ وصيتك الأخيرة. يا أيها المتفرجون، تناثروا في الصمت وابتعدوا قليلا عنه كي تجدوه فيكم حنطة ويدين عاريتين، وابتعدوا قليلا عنه كي يتلو وصيته على الموتى إذا ماتوا، وكي يرمي ملامحه على الأحياء إن عاشوا.

على العذاب. شاب جديد انا جيك بالطور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كسخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه.

0: بحرية.
1: على خطواتهم نمشي فتزهر ساحة الشهداء، على خطواتهم نمشي فنغسل بالدماء الماء. وحين تلونت صور الجريحة بالشظايا السود، وخيمت الغيوم على المدينة بالردى والرعب والبارود، نهضنا من خلال الموت والأشلاء، نفخنا يا قيامة شعبنا في الصور. مقر الحاكم المحتل صار شهادة في صور، تهاوى رأسه عقبا ففتح في الصخور الماء، وزهر الشمس نور في مدينة صور.

في القاموس الاجتماعي بيسموه مثلا الهجاج، وبقولوا سنة الهجاج. الهجاج يقصد في النكبة. عجسر الأول بصيدة الجميلة، مرق جيش إسرائيل بثقل عاره، ولما دمروا بضرب ثقيلي صار الجسر مبسوط بدماره، طينضف من دنس هالإسرائيلي غطس بالنهر تيغسل حجار. في الحالة الفلسطينية نحن قلت لك أنا تم مسمرة النكبة على الحائط، بمعنى تحولت تم متحفتها.

0: النكبة، هذا الحدث المهول والصادم اللي الناس فيها لقت حالها فجأة برا البلاد. هذا الحدث التأسيسي للقضية الفلسطينية ده بيتقول، وبنفس الوقت منقدرش نحكي عنه أكثر من 3 دقائق. ليش؟ وشو هي النكبة؟ وليه مهمة؟ شو رواية الناس عنها؟ شو صار عليها سياسات؟ وكيف تم إخراج اللاجئ من هذا الحدث؟ أنا مثنى خميس، في الاستوديو معي علي حبيب الله، ندردش ونحكي أكثر بهاي الأسئلة. علي باحث في التاريخ الاجتماعي وكاتب سياسي، له مقالات عديدة في هذا الشأن، واللي بخص النكبة في مقالة عين الزيتون حكاية الدم والدمع والنكبة بنفخة اليرول. أهلا وسهلا علي.
1: هلا بك يا مؤثرنا، في الحقيقة مسرور أني موجود معك اليوم. طبعا النكبة كحدث تاريخي ولازال بملك استمرارية وسطوة ما على عدة مستويات، فيما يتعلق نحن الفلسطينيين وفيما يتعلق في ترتيب ظروف المنطقة كلها على المستوى السياسي. ولذلك نحن دائما هنالك كونه بملك استمرارية ما على عدة مستويات، دائما في حديث مستجد فيما يتعلق في هذا الحدث التاريخي اللي بنعتبره الحدث الأبرز في تاريخ المنطقة وفي تاريخ العرب في التاريخ الحديث.
0: لم نقدرش نحكي عنه أكثر من 3 دقائق. يعني اسأل حدا عن النكبة مقدرش يبني جملة. حدا من الشارع فلسطيني
1: هذا قادم مش من الشح في المعلومة فيما يتعلق في النكبة، بل فيما يتعلق في زخمها على عدة مستويات، سواء سياسيا أو اجتماعيا أو كذا. عدا عن ذلك لا يوجد إجماع على رواية عربية فلسطينية فيما يتعلق في النكبة، مثل خلينا نقول كيف اليهودي بملك رواية متماسكة فيما يتعلق في ذلك الحدث بالمعكوس اللي هو بسميه، اللي احنا بنسميه اعلان تأسيس كيان اسرائيل، ولكن اللي بتسموه هو الاستقلال، فبيصير في سهل عليه انتقاء لانه في اصلا اجماع على المفردات واجماع على المفهوم. فيما يتعلق في حالتنا الفلسطينية في زخم وفي تكثيف، لانه لكل فلسطيني منذ عام 48 بملك حكايته الفردية والشخصية فيما يتعلق في النكبة، كل قرية كل ضيعة كل مدينة تملك، ولذلك في هذا الزخم. لهيك مش لأنه في شح، لأنه في زخم فيما يتعلق في ما الذي تعني النكبة.
0: عظيم عظيم. طب خلينا بهاي المناسبة نبلش خلينا نحكي ألف باء النكبة. شو اللي بتعني النكبة؟ شو بيعني تحديدا هذا المفهوم؟ حكي لنا أكثر عن مفهوم النكبة اللي سكه قسطنطين زريك المفكر العربي، وكيف بتشوف هل كان موفق في استخدام هاي الكلمة للتعبير عن حدث 48؟
1: طبعا الاصطلاح اللي تم صكه فيما يتعلق في الحدث فيه هو إشكالي، إشكاله بمعنى قديش هو المصطلح تعبير أو تعبير عن واقع، أو المفهوم هو تعبير عن واقعه، عن واقع الحدث نفسه. يعني هذا اللي أقصده، يعني حين تقول نكبي بما معناه هنالك نزع للأبعاد المادية والأبعاد التاريخية عن الحدث بما معناه، لأنه في تراكمات في الصراع سبقت مع عام 48، وبالتالي في دلالة بتوحي وكأنه نكبة بما معناه كأنه حدث سقط من السماء، بمعنى أشبه يعني بحيلك لفكرة الكارثة الطبيعية، بالضبط للكارثة الطبيعية، وكأنه زلزال ضرب البلاد وإلى آخره، وكأنه بدون مقدمات. وبالتالي من هنا في إشكال في الاصطلاح فيما يتعلق
0: وبعث الحكومات العربية إذا بدك من الواقع، زي كأنها حدث طبيعي صار بمعزل عن الإرادة عن الإرادة اللي كانت مفقودة.
1: خلينا نرجع لمصطلح النكبة ولكيف تم. أول شيء خلينا نوضح قضية. القضية الأولى هو إنه المصطلح مصطلح نخبوي، بالنهاية مثقف إجا سك المصطلح وبالتالي درج هذا المصطلح، وبالتالي صار هو التعبير الأشمل والأعم حتى عند عامة الناس عن وعموم الفلسطينيين والعرب عن الحدث نفسه. ولكن إذا إحنا رحنا وحاولنا إنه نشوف بالقاموس الاجتماعي عند المنكوبين على المستوى الفردي على المستوى الجماعي أيضا، الناس عام 48 كيف تصورت الحدث، شو بتسمي الحدث؟ القاموس الاجتماعي بيسموه مثلا الهجاج، وبقولوا سنة الهجاج، الهجاج يقصد فيه النكبة، أو الهجيج يعني إذا مصطلح بحيل لعملية التهجيج والطرد. وبالتالي بتلاقي انه القاموس الاجتماعي بتلاقي كثير اشياء مختلفه اذا بتسمع الناس، ولكن هو مصطلح نخبوي بيحاول قدر الامكان كشكل من اشكال الاجتهاد لفهم الحدث. طبعا الحدث بحيل بما معناه بحيل لا ابعاد وجدانيه لما بتتحدث عن النكبه، او لا زخم الحدث وقسوه الحدث كوقعه على الناس ووقعه على المجتمعات العربية آنذاك. وبالتالي القضية ليست قضية هو إعفاء، يعني لم يكن المثقف يريد من ذلك إعفاء حدا، ما في بمعنى قرار سياسي أو منطق سياسي للبحث عن هذا المصطلح تحديدا،
0: بس هيك المفهوم بوده،
1: بس هيك بحيل، بالضبط بحيل أشياء ثانية كمان. إنه التفسير قسطنطين زريق، وبعدين شو ترتب على شو كتب قسطنطين زريق والمثقفين العرب كشكل من أشكال تفسير الحدث آنذاك، إنه جرى ترحيل النقاش الحدث عن أسبابه وحيثياته إلى الثقافي، يعني لم يجري ترحيل الحدث من أجل فهمه إلى عوامل أخرى بمعنى عن الإرادة السياسية في عام 48 للأنظمة العربية وللعرب أنذاك،
0: أو البعد عن الاقتصادي والعسكري،
1: البعد الاقتصادي البعد العسكري مدى الإعداد العسكري، قديش كانوا العرب جاهزين للحدث وللمواجهة أنذاك. وبالتالي
0: هو فعليا يمكن ما صارتش مواجهة حقيقية،
1: ما صارتش مواجهة حقيقية لعدة أسباب، طبعا ما صارتش مواجهة حقيقية، وغير ذلك كمان اللي فيما يتعلق إنه النقاش لوين راح، نقاش النكبي وحدث النكبة لوين راح. لما انت حلته للثقافي، انت بديت تفسر اسباب الهزيمة لاشياء ما لها علاقة بانت ليش خسرت، بما معناه انه قسطنطين زريق بيعمل مقدمات انه في ظروف متعلقة في التقنية ومتعلقة في الحداثة ومتعلقة في التطور ومتعلقة في قضايا حقوقية والمجتمع الذكوري، كل هذه القضايا اللي هي قادمة من عالم خلينا نقول من معجم الحداثي، ونهاية المطاف أراد من خلالها تفسير أسباب هزيمتنا، مع أنه فيش علاقة، وخلص إلى قضية التخلف
0: وللمفارقة. الإسلاميين والقوميين استخدموا نفس المقارنة الثقافية،
1: استخدموا نعم نفس، استخدموا نفس المعايير، يعني استخدموا نفس المصطلح في تفسير أسباب الهزيمة وإلى آخره، بس بالمقابل هذا ما في علاقة. إذا بتخلص أنك أنت بمعناه في خلاصة أنه إحنا هزمنا في عام 48 وحل ما حل فينا وهي النكبة نتيجة تخلف المجتمع، وما في روابط بين تخلف المجتمع، يعني أنا ما بعرف حتى التخلف إذا يمكن الحديث عنه كمفهوم. التخلف بنهاية المطاف هو تصنيف، أنا لا أعرف شو يعني متخلف، شو يعني متحضر،
0: شو اللي بتقصد فيه كتصنيف؟
1: يعني كتصنيف بمعنى أنه هذا موقف، هذا مش مفهوم بقدر أحكي عنه. شو يعني مفهوم التخلف؟ يعني في هذا التصنيف قادم من دول أو من منظومة استعمارية حداثية نظرت إلى المجتمعات المستعمرة على أنها مجتمعات متخلفة، إنها غير متبني لمفاهيم متبنيها هذا المستعمر أو المنظومة الحداثية بشكل عام. وبالتالي ما في روابط بين، يعني أنا لماذا، وهذا وانت تم تكريسه، تم تكريسه مع هزيمة 67، هناك تم تكريس التخلف بوصفه إنه سبب من أسباب الهزيمة، بينما لو جرى قراءة الحدث من بأبعاده السياسية بمعطياته السياسية عن الإرادة السياسية العربية، تشكل النظام العربي الحديث وامتداد وارتباطه في الاستعمار، الإعداد العسكري قديش كان في، احنا مؤخرا اكتشفنا انه عدد المقاتلين العرب في هذه المعركة كان يقل بأضعاف للمقاتلين اليهود، يعني كل اللي حملوا السلاح في عام 48 في النكبة للدفاع عن فلسطين لا يساوي ثلث من حملوا السلاح من الإسرائيليين والعصابات الصهيونية.
0: حتى بعض الجيوش
1: هذا مؤخرا عرفناه مش لأنه عرفناه مع الأرشيفات، لما فتحت الأرشيفات الإسرائيلية تم أنه طلعنا على كثير تفاصيل إحنا لم نكن نعلم فيها. هذا هو المقصود بأنه النقاش فيما يتعلق في النكبة على مستوى المثقفين وعلى مستوى النخب ذهب إلى الأمكنة التي ليست فيها الخلل. هي القضية الأساسية، أنك أنت بتحيلني إلا النقاشات ما لها علاقة في ليش أنت انهزمت. أنت انهزمت لأنك لم تعد عسكريا، أنت انهزمت لأنك لم تملك إرادة سياسية للمواجهة. أنا بتحدث على مستوى النظام العربي، حتى على مستوى الجيوش، مين فات على فلسطين ومين وصل فلسطين ومين امتنع ومين ما وصلش حصان. بالضبط هذا كلياته ما تم تفكيكه لأسباب مختلفة، طبعا لأسباب مختلفة.
0: عدا عن ذلك خلينا نعود علي للخلل في المفهوم. حكينا عن مفهوم النكبة وشو لشو بحيل مرات، في مقارنات بتجري عليه بمقارنة النكبة بالهولوكوست أو مقارنة النكبة بالسكان الأصلانيين في أمريكا. شو رأيك بهاي المقارنة وشو بيعني السكان الأصلانيين لما نحكي الفلسطينيين هم السكان الأصلانيين لهاي البلاد؟
1: أول شغلة اللي هي قضية الإشكالية المقاربات والاستدخال، هذا بشكل إذا كانت فلسطين هي قضية لها بعد إنساني، وبالتالي مفهوم جدا أنك أنت مش ممكن تخوض نضالك على مستوى واحد، أنت تخوض نضالك على عدة مستويات في العالم، على مستوى أنه بالذات أنه لما كنت تحكي عن حركة التحرر الفلسطيني هي جزء من حركات أو مشبوكة مع حركات تحرر في العالم، لأنه فعل الاستعمار ووجود المستضعفين في العالم والظلم وكل ما إلى ذلك هذا بيجعلك جزء من سياق إنساني أنت مش بريته، أنت مش بريت حركة التاريخ، أنت لست خارج حركة التاريخ. هاي مسألة جدا مهمة، ولكن شريطة ماذا؟ شريطة أن لا يكون هذا أنك أنت تكون جزء من السياق التاريخي الحديث في العالم من التحرر ومن النضال، هذا مهم جدا، مهم جدا التأكيد عليه. أما ما يكونش على حساب عملية تفريغ قضية فلسطين من خصوصيتها، لأن هنالك خصوصية ما لقضية فلسطين. الآن ما الذي حدث؟ الذي حدث إنه قضية هو المقاربات، والمقاربات على المستوى العالمي مع حركات تحرر في مواقع أخرى لها سياقات مختلفة ولها خصوصيات مختلفة. هذا مع الوقت ما الذي فعل؟ هذا مع الوقت أصبح في عملية خلينا نسميها استنساخ، وبالمقابل هذا على حساب خصوصية قضية فلسطين بوصفها قضية ماذا؟ قضية لاجئين. لأنه لاحقا رح شفنا لليوم بنهاية المطاف بعد تحول حركة التحرر الوطني الفلسطيني من مشروع تحرر إلى مشروع سلطة ودولة، بدأ هذا إيش ماله؟ يوصلنا لحالة من قضية إفراغ فلسطين أو قضية فلسطين من مضمونها التاريخي ومضمون الحقيقي. هاي هي القضية. الآن لما أنت بتيجي على قضية الأبرتاد وقضية سكان أصليين، كل هذا جاي في سياق عملية استدخال بدون التنبه إلى أو بدون التنبه إلى مضمون قضية فلسطين وجوهرها كقضية لاجئين، لأنها هي حقيقة اليوم لم تعد قضية لاجئين، هي قضية المحكي عنه اليوم في قضية دولة على حدود أراضي 67 اللي هذا كانش مطروح أصلا ما قبل عام 67
0: صحيح.
1: ومش هذا ناضلت عليه منظمة التحرير، ولا على هذا ناضل الفلسطينيون أساسا. الفلسطينيون ناضلوا على فلسطين وتحرير فلسطين وعودة اللاجئين إلى بلادهم وإلى ديارهم.
0: وهذا بذكرني أنه إسرائيل بين كوتيشن هي لم تسيطر فقط على الأرض أو محاولة سيطرتها على الإنسان، وكمان سيطرت على الزمن تحديدا بمثالك علي، مثال 67
1: طبعا طبعا،
0: هو انه خلت الفلسطينيه يرجعوا يهرخوا للقضيه الفلسطينيه من 67
1: طبعا لل 67. بس قبل ذلك كنت بدي احكي لك عن قضيه انه الاستدخال هذا لوين بيسيلك. يعني خذ مثلا الاستدخال، خلينا ناخذ قضيتين في الاستدخال. قضيه مثلا فصل الجدار العنصري او خطاب العنصريه
0: اللي جاي من الابرتهايد.
1: خطاب العنصريه هو شكل من اشكال انه وانت هذا الخطاب بيصير منطقي، يعني وانت بصير في منطق لخطاب العنصرية اذا سلمت انت كفلسطيني في العمل السياسي على ارضية الدولة العبرية نفسها، وبالتالي بتصير انت من هاي الارضية بصير منطق تشوف الاشياء انه في عنصري وفي اقل عنصرية وفي ناس غير عنصريين، بصير تحكي بيسار ويمين والى اخره.
0: قصدك انه بصير الاشكال مع الاستعمار مش بوجوده بالضبط
1: في العلاقة، في اطار العلاقة معه. يعني خلينا اقول لك شغلة واحدة، العنصرية يعني ليست هي السمة التي تميز المستعمر. السمة الأساسية التي تميز المستعمر اللي بتبني موقفك منه على أنه غريب، وبالتالي يحاول الهيمنة والسيطرة على المكان والزمان والسكان وكل ما إلى ذلك. إلا إذا أنت لك تتحدث عن العنصرية، الآن في شكل من أشكال من ملامح العنصرية اللي بتشوفها بتعلقها في المستعمر نفسه، بس العنصرية موجود اجتماعيا وتاريخيا، بما معناه أنت بترجع تقدر تأرخ للجدار اللي احنا اليوم نحتفي فيه نعتبره من تراثنا الوطني والتاريخي اللي هو سور القدس، السور حول البلد القديمة. هذا كان سبب بناؤه متعلق في أنه القوى المدنية في داخل المدينة طلبت من الدولة العثمانية بناؤه، لأنه بدهم مش الفلاحين يفوتوا بعض الظهر على البلد،
0: مش لأسباب عسكرية
1: لا لأسباب عسكرية. دولة يعني لم تكن مدينة القدس مهددة عسكريا في الدولة العثمانية، لا هي على الساحل ولا هي على مناطق في الثغور أو بالقرب من مش مدينة حدودية مع دول في معها خلاف، وهذا حرفيا بما معناه أنه جدار اللي احنا بنسميه جدار فصل العنصري، الغرض من بنائه
0: أمني.
1: للفصل هذا هو الأغراض أمنية بالضبط، وليس لأغراض اجتماعية ولا آخره. وبالتالي أنت دائما بتحاول ترحل، هذا هو إشكالية الترحيل المفاهيم والأحداث إلى مواقع ليست هي السؤال اللي بده، يعني أنت بتحاول تسأل أسئلة خاطئة، وبالتالي سؤال خاطئ بالضرورة هو بحيلك إلى إجابة خاطئة بالضرورة. طب خذ مثلا مسألة السكان الأصليين. الآن ما في مشكلة إن الناس هنا منميز بين قضيتين، بين عبارات أو مقولات أو اصطلاحات اللي هي ناتجة من القاعدة عند الناس، بما معناه ما في مشكلة وانت بتناكف أو بتساجل أي حدا من الناس بيجي بيقول إحنا أو بيقول اليهودي أو إحنا السكان الأصليين هون، وبالتالي هذا ما هذا عادي بيطلع من الناس. بس الإشكال لما يتم تسييس هذا الاصطلاح وتحويله إلى خطاب يتم تبنيه، مثل ما بتشوف عمليا عندنا حركات سياسية في الداخل أو في خطاب سياسي الداخل بتحدث عن سكان أصليين وسكان أصلانيين، وبعرف شو الفرق بين أصليين وأصلانيين صراحة يعني، بس لما يتحول هذا لخطاب خطير، بمعنى هذا بصير في استدخال إنك أنت بدك تحولنا لهنود حمر في فلسطين وإسرائيل هي أمريكا. بس هنا احنا ليش
0: شو الاشكال في هذا؟
1: الاشكال انه اولا خطاب السكان الاصليين او السكان الاصليين في امريكا نشا بعد ما تم حسم الصراع هناك، وبالتالي من يعتبروا انفسهم اللي هن امتداد للسكان الاصليين او الاصليين اللي هن الهنود الحمر اصبحوا مسلمين في واقعهم الامريكي، وبالتالي انه هاي الدوله بتمثلهم بكل رموزها والاخره، ولكن بحاولوا يبحثوا عن حقوقهم. الصراع محسوم حتى في استراليا مع سكان المستعمره الاصليين، تم حسم الصراع، انتهى الصراع. في حاله فلسطين لم يحسم الصراع بعد. باي منطق ابن عرب الداخل بتحدث بلغه انا السكان الاصليين في تحويله لخطاب انت؟ نعم انت من السكان، انت من السكان الاصليين في البلاد، ولكن تحويله لخطاب هذا اشكال. سبب ثاني كمان في الإشكال هذا فيما يتعلق في السكان الأصليين أو الخطاب السكان الأصليين، إنه أنت تسمية هنود الحمر هي تسمية مستعمرين، إنه حاجة أجا استعمر، وبالتالي استغرب أو فوجئ بمعنى إنه مين هذول الموجودين هون، ما بملك عنهم ذاكرة حضارية ليسميهم،
0: ومش هذا اللي
1: وبالتالي صار، وبالتالي أجا سموهن الهنود الحمر، هي تسمية مستعمرين. وغير هيك وصار في خطاب السكان الأصليين، بس إحنا نملك ذاكرة حضارية يعرفها المستعمر أصلا، إحنا عرب مسلمين بالمعنى الحضاري يعني بكل مكوناتنا الطائفية والمذهبية، وغير هيك بتقدر تسمينا شوام، تقدر تسمينا شو مكان، فإحنا يعني مش منزوعين من سياق حضاري، يعني حتى المستعمر في عنده ذاكرة اتجاهنا متراكمة تاريخيا، وبذلك في مشكلة. ولكن الأخطر في كل ذلك على المستوى السياسي، إنك تتبناه كخطاب عادي، حكى من الناس يحكي أنا سكان الأصليين، أنا من السكان الأصليين تفهمها، ولكن أن يتحول هذا إلى خطاب سياسي بيقفوا ناس خلفه وبيبنوا عليه مشروع، هذا إشكال. طب نحن لدينا الصراع لم يحسم.
0: ماذا عن مقارنة النكبة بالهولوكوست؟ إنه إحنا ضحايا زي تماماً زي ضحايا الهولوكوست.
1: أنا فيما يتعلق في الهولوكوست بما معناه في إشكالية، أولاً بصير منطق إنه أنت يتم استدراجك كفلسطيني أو تكون مدعو إلى نقاش الهولوكوست، خصوصا انه اللي تم الطرف اللي استولى على روايه الهولوكوست وعاد انتاجها اللي هن الصهاينه، هن اللي بيقفوا خلف، هن الطرف النقيض لك في هذه البلاد، او هم نقيضك حقيقه في هذا المشروع او في وجودك على ارض فلسطين، وبالتالي من الطبيعي جدا انه يتم استدراجنا لهذا النقاش. بس هنا في محاذير، بما معناه انه انا ما بعد يعيد يعني، انا اذا ابن قضيه فلسطين كقضيه انسانيه بالرغم يعني إضافة لبعدها القومي ولبعدها الديني ولبعدها الاجتماعي، إنه عندك الهولوكوست ما بيعني نقاشها قديش الأرقام، قديش الحدث صحيح،
0: أهو دائما بيتم ربطها بالأرقام،
1: بالأرقام
0: يعني عدد الضحايا هناك أكثر،
1: كله لا يعنيني. الذي يعنيني هو كالتالي، إنه في قضيتين فيما يتعلق في المقاربة. القضية الأولى هو النقاش إنه لماذا تم الاستيلاء على قضية الهولوكوست وما قاموا فيه النازيين من قبل إسرائيل، وهذا بده توضيح، بمعنى كيف تمت عملية الاستيلاء. إنه في ضحايا للهولوكوست ويهود بصرف النظر عن الأرقام، وما عندي مشكلة مش يكونوا 5 مليون 10 مليون. السؤال إنه عملية الاستيلاء تمت من قبل، يعني تم توظيف المحرقة وأحداث الهولوكوست والضحايا في خدمة المشروع الإسرائيلي تحديدا، بينما يعني دولة إسرائيل لم تكن قائمة آنذاك. السؤال لماذا يتم تعويض إسرائيل؟ لماذا لم يتم تعويض الناجين؟ يعني معظم الناجين من الكوست من اليهود غادروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتم تعويضهم، التعويض بتم من خلال هذا المشروع الذي استولى واستملك.
0: وبالتالي يعني تقصد أنه عالميا لم يعد هناك فصل بين اليهود والإسرائيلية،
1: لم يعد بالإمكان تعريف الهوية اليهودية في خارج إطارها الصهيوني، وبالتالي بس انت وظيفتك دائما تحاول انك توضح, انك تقول انه في عملية استيلاء تم على المحرقة. ما كانتش لليهود فقط يعني, كمان في الغجر وفي من سلاف وفي كثير اللي هي من المواطنين اللي كانوا مواطنين ألمان تحديدا, حتى اليهود كانوا مواطنين ألمان. وبالتالي المقاربة على المستوى الثاني وين بتكون؟ بتكون بمعنى انه انت بتشوف في اي سياق يتم عند الإسرائيليين أو عند المؤسسة الإسرائيلية قراءة الهولوكوست وتوظيف الهولوكوست بمعنى استثمار ذلك سياسيا وتسييس ذلك, على خلاف يعني تشوف أنت السياق اللي بيتم فيه استثمار الهولوكوست والنظر إلى الهولوكوست بيتم في سياق مسيس تسييس وفي تبني لإله في سياق هوية ودولة وتقرير مصير عند الإسرائيل إلى غاية اليوم, وهذا بتبنى عليه وبترتب عليه سياسات. بينما في الحالة الفلسطينية حالة مختلفة, إحنا حالة في حقيقة يعني النكبة دعنا نقول من ناحية سياسية تم مسمرتها على الحائط, هي غير فاعلة وبترتبش عليها لا سياسات ولا قرارات ولا آخره. حالة تم متحفتها سنتحدث عن ذلك, احنا نتحدث عن المتحف انه كيف بتتم في الحال. اما بوصف الهولوكوست بوصفها, واحنا بتعرف في استدخال حتى على مستوى المصطلحات, على مستوى مثل مصطلح المحرقه مثل مصطلحات كثير بيتم هذا الاستدخال لانك انت جزء من هذا النضال العالمي اللي هو موجود. بس بنهايه المطاف قلت لك في النظر لازم يكون انه القضيه انه كيف تم باسرائيل سيطرة على
0: الاستيلاء. في علي واضح المنافسة على مين بده ياخذ لقب الضحية على ما يبدو كمان بهاي المقاربة. وهنا بخليني أسأل إنه دائما بالنكبة بيتم الارتكاز على الفلسطيني بوصفهم ضحايا في 48 وبيتم تغييب البعد القتالي والنضالي اللي كانوا يقوموا في الفلسطينيين. احكي لي أكثر عن هاي العلاقة.
1: طبعا هنا بدنا نرجع لقضية القاموس الاجتماعي وكيف الاصطلاحات بعدين بتم تبنيها
0: سياسي
1: وبالتالي بتم تسييسها. انت لو سألت اي فلسطيني يعني منطق جدا اي فلسطيني في مخيم اللجوء في عام 48 يشوف حاله ضحية, يعني اذا شعر بانه في قوة غاشمة وسطو مسلح واقتلاع وفي تواطؤ وبشعر انه في تواطؤ عربي وانه في ناس كان مفروض تقوم في دورها وما قامتش في دورها, من الطبيعي في جدا انه يشعر حاله ضحية
0: ويملك الحق بانه
1: هذا غير من انه تطوير الضحية ومفهومها وشعورها بالمعنى الوجداني الى خطاب. وبالتالي شو الفرق بينك وبين حالة الإسرائيليين؟ الإسرائيليين دائما يحاولوا ان يصوروا حالين ولكن كضحايا, انه كضحايا وفي حال مستمر انه احنا كنا ضحايا المحرقه في اوروبا وبالتالي عودتنا الى عودتهم الى ارض الوطن, وبالتالي في ظل هذا المحيط العداء من العرب بحاول يصور الهان ان تصوير هون كضحايا جاي في سياق مسيس في سياق تقنيه من اجل ماذا؟ من اجل تبرير سياسات بقوموا فيها الاسرائيليين في المنطقه.
0: سرقت دموعنا يا ذئب عقل الدرويش.
1: بالضبط. بس بينما في في في في حاله في حالة الفلسطينيين احنا منعيد انتاج الخطاب الضحية, وبالتالي وين اشكاليته هذا الخطاب؟ الاشكال الاول انه بتعودش قادر انك تشوف تاريخك, لانه زي ما قلنا انه اصلا في مزامنة ما بين صك مصطلح النكبة كحدث تأسيسي. لماذا اعتبرنا النكبة حدث تأسيسي في السياق الفلسطيني؟ من هي ليست حدث تأسيسي من الصراع والنضال, وما بين الاعتبار انه انفسنا ضحايا. يعني وانت لماذا اصبح لو سالنا هذا السؤال لماذا اصبحت النكبه حدث تاسيسي؟ لانه في ظل هذا الحدث بدا الفلسطيني ينظر الى نفسه بوصفه ضحيه, بدا ينتج صوره الضحيه عن نفسه
0: مش من قبل 36
1: لا في النقبل. بس احنا بنقول وين اشكاليه انه خطاب الضحيه, انه احنا انه في ضحايا وفي ناس شافوا حالهم ضحايا على ما حدث عام 48 صحيح, بس إشكالية ذلك على المستوى السياسي وعلى المستوى الثقافي إنك أنت لم تعد قادر إنك ترى تاريخك, وإنه هذا حدث نكبة مش حدث وقع من السماء, إنه سبق ماذا؟ إنه سبق سيرورة من الصراع مع الاستعمار الإنجليزي, وبالتالي إحنا بنشوف مشروع قيام دولة إسرائيل هو امتداد لهذا الاستعمار لأنه هو هيأ له الأرضية لإيجاد الكيان الإسرائيلي. غير عدا عن ذلك كمان مش بس انك انت بتعودش قادر تشوف تاريخك كأنت كطرف فاعل فيه, انه كمان بعيق عملية ماذا؟ بعيق
0: بنزع الإرادة السياسية كمان.
1: بنزع الصفة السياسية عن الحدث, وغير هيك بعيق اي محاولة لانك انت ماذا؟ انك تحاول تستأنف دورك في التاريخ, انك دائما ضلك تنصر لنفسك كضحية. طب الناس مش بس ضحايا, الناس كانوا فاعلين خاضوا صراع في أكثر من محطات تاريخية ضد الاستعمار، وأصلا النكبة هي تحصيل حاصل عن هزيمة سبقت النكبة، هي هزيمة ثورة 36. يعني خلينا نقول بأثر رجعي، لو لم يهزم الفلسطينيون في ثورتهم من عام 36 لغاية 39 أمام الاستعمار الإنجليزي لكانت النتائج مختلفة، بما معناه أن كل أشكال القمع لقمع الثورة ومحاصرة السكان الفلسطينيين في من غاية 36 إلى ما قبل 47، كل هذه الوضعية هيئت إنه الفلسطيني يكون جاهز ليكون منكوب. وبالتالي كل هذا الإشكال في عملية إنك أنت إنك إنه خطاب الضحية لما بتحول لخطاب مهيمن في كيف ينظر الفلسطيني إلى نفسه بيعيقه تاريخيا، بيعيقه من حيث المستقبل على مستوى الفعل السياسي.
0: طب إيش بالضبط سوت النكبة فينا علي؟ في المجتمع الفلسطيني شو كان آثارها؟ بقضية البقاء أو بقضية اللجوء حتى، وشو كان دورها على تشكيل هوية فلسطينية إذا بدك، أو على المكون الثقافي الفلسطيني؟
1: طبعا يعني هذا واحد من أسباب لماذا نعتبر يعني إجابة على هذا السؤال يجيب بالضرورة على لماذا اعتبر هذا الحدث تأسيسي في الذاكرة الفلسطينية. الحدث الأبرز، الحدث الأهم، الحدث اللي ترتبت عليه القطيعة على المستوى المادي، على مستوى الزمان، على مستوى المكان، فكان منطقي جدا أنه يعتبر هذا الحدث التأسيسي. بس إذا إحنا أجينا، خليني أنا كوني من الداخل الفلسطيني،
0: من وين علي؟
1: من الجليل، من عين ماهل طبعا. يعني عين ماهل قرية تهجروا أهلها لغاية أيام معدودة، وبالتالي عادوا من الحدود، وصلوا لحدود لبنان، وفي منهم قطعوا حدود لبنان حتى إلى مناطق مرج عيون، وبعدين قرروا أنه في هدنة وفي هيك وإلى آخره، وقرروا يرجعوا، كان بعده في إمكان للعودة، وبالتالي رجعوا. الآن هنا بدنا نتحدث عن شكل عن النكبة من خلال بمنطق البقاء مش بمنطق اللجوء. لهيك النكبة هي مش بس قضية انه في ناس تم طردهم من المكان وبالتالي تحولوا الى لاجئين. خلينا نشوف النكبة بالشكل المعكوس، شو مع ال 150 الف عرب الفلسطينيين هذول اللي ضلوا في قراهم. طبعا عرب ال 48 معظمهم فلاحين، لانه العصابات الصهيونية كان عندها تصور ما انه ضرب المدينة في الداخل كانت ضرورة، لأنه المدينة اللي بتتشكل فيها معالم الهوية الفلسطينية الحديثة وفيها رأسمالية عربية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي، وبالتالي تم ضرب المدينة باستثناء الناصري. طبعا الناصري ضلت وبعدين لاحقا حاصروها بمعنى مصادرة أراضيها المحيطة فيها، وبنوا بنوا مدينة نصرات عليت اليهودية اللي قبل فترة بسيطة من شهر شهرين غيروا أسمها. يعني هاي أول حالة بتم تغيير أسم، يعني تم بتعرف تاريخيا من عام 48 تم تغيير أسماء الأماكن من أسمائها العربية إلى إيش، إلى صهيون. هاي أول مدينة أو أول حالة أو أول استيطاني يهودي أو كان استيطاني بيطلق عليه اسم عبري اللي هو نصرات علي، طبعا نسبة للناصرة ولكن سميت الناصرة العليا. وبعدين أجا قرار مؤخرا بأنه لا، لازم نتخلص من اسمها، حتى هذا الاسم المعبرا من العربية، وسموها نوفها جليل، يعني مطل الجليل أو المشهد الجليل. فنرجع لقضية أنه الناس اللي ضلوا بالبلاد كيف كان فهمهم للحدث التاريخي وشو ترتب عليه في حياتهم. أنت بتتحدث عن مجموعة من القرى اللي ضلت في البلاد، اللي أتيح لسكانها إنهن يضلوا في البلاد طبعا لأسباب مختلفة، وبعدين لاحقا تحولوا إلى مواطنين إسرائيليين بعد خضوع للحكم العسكري. فأنت بتشوف، بتحاول إنك أنت ترصد مشهد المنكوبين هؤلاء من خلال وجودهم، بما معناه اللي نقوله أنه الشعور في النكبة أو تعريف النكبة، ماذا تعني النكبة، هي مش مجرد لخروج الإنسان من المكان فقط وللاجئ، لا برضو للي ضل في البلاد. فبتشوف أنه الناس كل يعني الحدث الأبرز هو قضية الإرباك وقضية القطيعة وقضية أنه قطيعة
0: هذا استمرت الزخم
1: طبعا حدث. قطيعة استمرت لأربعين عام مع كل إشي اسمه مع محيطنا العربي في بلاد الشام وفي العالم العربي بشكل عام، وخضعوا لرقابة الحكم العسكري، واللي هو هذا نشأ عنه إرباك وخوف وشعور مش بس في الهزيمة، شعور بالاغتراب حتى في المكان نفسه. وبالتالي بدل فلسطيني في الداخل، انت هنا ما في حكاية جماعية، أو مش ممكن تفهم رواية جماعية عن السكان في الداخل لأنهم يسموا عرب 48 إلا إذا تعرفت على حكاية كل شخص أو حكاية كل قرية أو حكاية كل عائلة، وبالتالي هذا كلياته مع بعضه بشكل حكاية أو بشكل رواية النكبة بالنسبة للسكان الباقين. حتى قبل ذلك أنت بإمكانك تسأل سؤال بسيط، كيف شكل البقاء؟ يعني شكل البقاء كيف؟ يعني ليش ضلوا هدول؟ ليش غيرهن؟ يعني هل كان في تصنيف للعرب ما قبل عام 48 انه يجب ان طرد البعض والابقاء على البعض؟ الان كان في تصنيفات عند العصابات الصهيونية وعند الاسرائيليين اللي هي في تصور منه جزء منه تصور استشراقي، في تصور له بعد امني، انه مثلا انه في شرائح اجتماعية اللي هي ذات ابعاد مثلا مذهب طائفية او شرائح اجتماعية، مثلا خذ يعني مثلا النظر الى الدروز تم بشكل مختلف عن النظر إلى باقي السكان العرب، النظر إلى تشركس اللي في قريتين من الشراكس اللي كانوا موجود، التعامل مش قريتين كانوا مجموعة قرى بس تم الإبقاء على بعضهم نتيجة تصور استشراقي على إنه هذول ممكن يكون أو ممكن احتوائهم في المشروع في إقامة دولة إسرائيل البدو وإلى ذاك إلى آخره. بس الأشي الأهم إنه الفلسطيني ما بعد 48 بالعموم لم يعد يرى المكان، يعني ما عاد يشوف المكان بشبهه، يعني في شيء سقط من ملامح المكان بالنسبة للفلسطيني. وبالتالي هنا في سياقات اجتماعية أصبح في ظواهر لم تكن مألوفة ما قبل عام 48 مثل. لم تكن مألوفة مثلا على المستوى الاجتماعي، خلينا أقول لك مثلا في كثير قضايا، مثلا قضية طبعا ترتب كثير أشياء بس خلينا أعطيك مثلا نماذج متعلقة مثلا في مفهوم العرس الفلسطيني. ما قبل نكبة 48 يختلف عن ما بعد نكبة 48. الآن العرس الفلسطيني أصبح فرصة في ظل خضع عرب 48 من عام 48 فلسطين في الداخل إلى غاية عام 66 للحكم العسكري، وبالتالي التجمع والتجمعات أصبحت ممنوعة. هنا العرس أصبح مناسبي، أصبح مناسبي لتنظم الناس ولتجمعهم، وبالتالي بدأ يعني شوف مثلا عرس الحداي اللي هو بكون عرس كبير وبتتجمع فيه ناس وبكون فيه حادي وأكثر من حادي والناس بتتحلق بشكل، هذا قبل عام 48 كانت أعراس نخبوية، يعني ناس محددة، المخاتير، الملاك الأرض بسمون الزناجيل، شريحة معينة اللي كانت تعمل أعراس بهذا الحجم. مع بعد عام 48 في ظل الحكم العسكري وقوانين منع التجمع إلا في حالات زي المآتم والإعراس، الناس أصبحت تستغل العرس. لماذا تستغل العرس؟ من أجل التنظم، من أجل التجمع، وبالتالي هذا أصبح العرس شعبي أكثر. يعني هذا النمط من الأعراس الحادي والحديات والزجل والشعر والتحلق أصبحت ذات طابع شعبي، وبالتالي أي حدا من الملاك وأي حدا من بسطاء الفلاحين لا يملك شيء يستطيع أن يقوم أنه بيعمل هيك أعراس.
0: كان يأخذ غير البعد الاجتماعي،
1: كان يأخذ بعد اجتماعي، يأخذ بعد سياسي، طبعا يأخذ بعد سياسي مباشر. على مستوى هو عملية أنه الناس تلتقي ببعضها وتتجمع في سياق جماعي،
0: وفي سياق اللي كانوا محرومين فيه من هذا التجمع،
1: طبعا سياق التجمع بدون مأتم. يعني الحكم العسكري كان فيه له قرارات على الناس أن تلتزم فيها، ممنوع التجمع إلا لحالات خاصة واستثنائية. شو الحالات الخاصة واستثنائية؟ العرس والمأتم. وبالتالي الناس إنه كانت تستغل هاي المناسبات من أجل تسييسها. وبالتالي أنت كيف بتشوف تسييسها؟ مثلا بتشوف التسييس في الأعراس على مستوى الغناء، على مستوى الغناء بتشوف التشفير. كيف يعني التشفير؟ الناس بتبدأ من خلال الرد على الحادي إنه تحيل إلى مفهوم النكبة، مفهوم القطيعة، وبعدها الوجداني، التعبير عن هويتها العربية وامتدادها في بلاد الشام وإلى آخره. فأنت يعني خليني أعطيك
0: على سير
1: مثال. أعطيك مثال، يعني مثلا الحادي لما كان يستخدم ردات وعبارات اللي فيها الناس تتحلق وتصير تصفق وتصير ترد عليه، كان في كثير مقولات وردات احنا بنسميها ردات في الغناء الشعبي اللي هي ما قبل عام 48 موجوده. يعني زي مثلا لما يكون يقولوا في الزفه على الكعبي اذن بلال،
0: ايش
1: على الكعبي اذن بلال؟ هي عباره عن رد من الردات اللي الناس بتتحلق في الصف وبتصير تصفق وترد على الكعبي اذن بلال. الان ما بعد عام 48 في ظل الحكم العسكري بدت الناس تشفر انها تبحث عن ان الرد نفسها على نفس الوزن بنفس الموسيقى، الحادي يقول على الكعبي اذن بلال، الناس تحكي اشي ثاني. شو تقول مثلا؟ حرك جيشك يا جمال، حرك جيشك يا جمال يقصد فيه جمال عبد الناصر. في مرحلة الخمسينيات انت بتتحدث عن زي ما بقولوها يعني بعده دم الفلسطينيين على الأرض على أثر النكبة، ووقع الحدث بعده حامي على الناس والناس بعدها مرتبكة، وبالتالي الناس شافت في الناصرية وفي المشروع الناصري بوصفه مشروع خلاصي. تتحدث عن ناس غنوا ورددوا اسمه وارتبطوا وجدانيا بجمال عبد الناصر بدون ما يشوفوه، بدون ما يعرفوا شكله، حتى كانوا يستمعوا لخطاباته على الراديو. فلما يجي الحادي قلت لك لما يقول ردت انه كمان هن ما يردوا ردي على مستوى المفردات تكون غريبة، تمام، مشان التمويه يعني. فلما يقول على الكعبة أذن بلال، الناس ترد مع الحادي أول مرة مرتين على الكعبة أذن بلال، بعدين يصير يقولوا حرك جيشك يا جمال، حرك جيشك يا جمال. هذا جزء عملية تعبير عن انفعال الناس وموقف الناس في في في تلك المرحلة.
0: على موضوع التشفير علي، في أدبيات هناك عالمية وعربية كمان اللي بتحس فيها في نوع من الدعوة للسرية والكتمان.
1: طبعا
0: أغنية جزائرية مثلا تحكي خبي سرك الغافل، وإنه الحيطان إلها ودان، وفي مثل بولندي بيحكي حين تقول لا تقل شيئا. إيش كيف استخدم الفلسطينيين هاي الثقافة السرية والكتمان إذا بدك، سواء صحيح بالأغاني والزجل صحيح والشعر صحيح في النكبة،
1: في النكبة
0: أو للتغطية على الفدائيين؟
1: طبعا للتغطية والتمويه والتشفير بشكل عام. حتى لما تحدث عن التشفير تحدثت عنه في الأعراس، هي ظاهرة يمكن الحديث عنها لساعات في الأعراس، ولكن التشفير حتى اللي هو قادم من الحس الأمني اللي كان عند موجود عند الفلسطيني، وهذا يعود، هذا عبارة عن تراث يعني، هذه مش مقولات الناس تناقلتها يعني، مش إنه مش كان في تنظيم، مش تنظيم اللي بيسك أو مش تنظيم اللي بيقدم هاي المعطيات أو هاي الأدوات في عملية التشفير. هذا شيء قادم من حياة الناس وإلى آخره، وأحيانا مرتبط في العلاقة مع الأرض، في العلاقة مع المكان، في العلاقة يعني مع الشجر، مع الحصى، مع بنية المكان نفسه. يعني خليني أعطيك
0: إيش
1: وبحيلك نفس الشيء يعني؟ أو بحيلك بنفس الوقت، بحيلك نفس الوقت علاقته في الغناء. خليني أعطيك مثال منذ عام من قبل 48، وهي شكل من أشكال التشفير المتعارف عليه. كان في مطارد من المطاردين في الجليل من قرية عرب الصبيح، من عشائر الصبيح اللي هي عشائر كانت موجودة شرقي مدينة الناصر، شرقي قريتنا عين ماهل، هي عبارة عن بطون عشائر كانت تمتد من جبل الطور إلى الشمال حتى قرية عيلبون. تم تقريبا تهجير معظم هذه العشائر باستثناء عشيرة واحدة ظلت، هي عشيرة الشبلة، وإلها حكايتها الخاصة فيها كيف ظلت وكيف استطاعت أنها تضل. طبعا بس علي النمر هو واحد من أبناء هذه العشائر اللي بقي مطارد من قبل عام 48 حتى عام حتى السبعينيات، دخل متسللا، وبالتالي تم تصفيته في عملية بالقرب من قرية عرابي. ما بدي أروح للحكاية وتفاصيلها شو اللي صار بالضبط، بس تم توارث شكل من أشكال التشفير، يعني شخص متسلل في حدا بيستناه في الداخل، وبالتالي في خوف وفي إرباك وفي حكم عسكري، وحتى المنظومة الأمنية الإسرائيلية الآن صارت توقف على جريها مع تأسيس دولة إسرائيل. بس في إشي بسموه لما كان في حدا يكون مطارد وبده يوصلوا له انه يغير مكانه. طب انت صعب تودي حدا اذا كان البيت مراقب او في ناس معينين يشتبه في علاقة فيه. فكانوا مرات مع طفل او مع فتاة يوصلوا اشي اسمه متعرف عليه بالتشفير حبة السفرجل. حبة السفرجل نوع من انواع الحمضيات. الان الفدائي او المطارد لما كان يشوف حبة السفرجل، يعني في ثورة 38 في منطقتنا كان في شيخ اسمه الشيخ يوسف اللي كان على علاقة مع المطاردين والثوار اللي ما يقدروش يجوا على البلد، يجوا مرات متسللين في الليل ومرات يغيبوا عن البلد شهر وشهرين، فكان يروح عند نبعة مي يعرف ان هن بيجوا لعندها وبوصلوا هناك، فكان يوضع حبة السفرجل وهيك حبة السفرجل تعوم طوش على وجه المي، فالفدائيين بس يشوفوا الثوار بس يشوفوا حبة السفرجل يفهموا انه مطلوب منهن تغيير المكان. لماذا؟ السفر جل، بمعنى أن السفر آن الأوان، يعني كإشارة أنه عليك أن تخلي المكان. الآن هذا منين جاي؟ جاي من بنية مجتمع مولعة في العتابة وفي الزجل. العتابة بتعرف كنوع من أنواع الزجل، والشعر المغنى بتحكي عن أنه أنت بتحكي ثلاث عبارات بحمله متشابهات من حيث اللفظ والحروف بس معانيها مختلفة، وبالتالي السفر جل حبي، والسفر جل بمعنى انه آن اوان السفر والى اخره، وبالتالي هاي اشارات كان يفهموها.
0: طيب.
1: في في في في في في موقع ثاني مثلا في في منطقة صفد، في منطقة صفد ما بعد ثورة، ما بعد ثورة 36 يعني ما بعد انتهاء الثورة بال 38 39، كان في مطارد من قرية اسمها قرية فرعم. قرية فرعم تيجي إلى الشرق من مدينة صفد، كان اسمه محمود عثمان. هذا بقي مطارد لسنوات ولم يعرف مصيره، ولكن لما كان يجي على على بالقرب من بلده بيكون على موعد مع حدا، بيكون بده أكل، بيكون بده يوصل رسالة معينة وإلى آخره. فلما كان فصدفة مرة التقى في امرأة من بلده في الطريق، فهي شافته وعرفته. فالآن ما بده يقولها إنه إذا شفتيني ما تحكيش إنك شفتيني، من اللياقة ومن الأدب يعني، وكأنه بيصير بشكك يعني إنه بشكك فيها. فقالها إنه إذا سألوك شفت الجمل شو بتقولي لهن، هاي عبارة متعارف عليها كتشفير اجتماعي. قالت له لا الجمل ما شفتوش، لأنه منطقة صفد من كل فلسطين ما كانش فيها جمال بهذا المعنى. فهذا عبارة عن عن عن قاموس اجتماعي، إذا أنت بترجع لكل قرية ولكل بلد ولكل منطقة
0: في عندها
1: بتلاقي هذا الخاص، بتلاقي هاي الحالة من التشفير ومن
0: طبعا اللي كنا نحكي عن الزجل والشعر، وكنت أحكي أنا وياك من فترة عن موضوع إعادة تذكر النكبة جماليا أو إعادة تذكر الهزيمة جماليا، وإنه هذا كفلسطينية بنكذنا، وإنت كنت وقتها رويت لي قصة زجال.
1: صحيح. إن إن إنك أنت تعيد قراءة إنه شكل من أشكال على المستوى النفسي تجاوز الهزيمة هو إعادة قراءة الحدث جماليا، وبالتالي أنت ما تعود تظهر البطل كضحية. هذا من واحد من معيقات إنك تعيد قراءة الحدث جماليا، هو إنك أنت تنتج هاي الصورة عن ذاتك بوصفك ضحية. وبالتالي طالما أنت بتنتج صورة الضحية عن نفسك، أنت لا تعود قادر على إعادة بعث الحدث جماليا. طبعا لما نقول بعث الحدث جماليا، هذا دور مين؟ هذا دور الأدب، دور الشعر، دور الفنون وإلى آخره، هي اللي بتعيد إنتاج هذا الحدث. وبالتالي كان في تقصير عندنا فلسطينيين في هاي الفلسطين في هاي القضية. واحد من أسباب التقصير هو إنتاج صورة الضحية عن أنفسنا. طب ما بتقدر وانت ضحية، ما هو شو دور الأدب؟ إنه يعيد قراءة سيرة الأبطال، وبالتالي أسطرتهن كشكل من أشكال التخليد. يعني خذ مثلا حالة السلطان باشا الأطرش، على مستوى الفعل، على مستوى الفعل بتلاقي حالته ممكن تلاقيها مناضل وخاض تجربة، حتى أنه الثورة صنفت على أنها ثورة هزمت، ولكن من الذي أسطر سلطان باشا الأطرش في سوريا وفي جبل العرب؟ اللي اشتغل على الأسطرة مش الخطاب السياسي ولا الأيديولوجيا،
0: الأدب.
1: الأدب اللي عاد إنتاجه. إذا بتشوف في زخم في الشعر وفي الزجل الشعبي وفي الغناء عند دروس سورية، وبالذات في في جبل العرب في السويداء اللي أنتجته بهذا الشكل. فأنت هاي واحدة من مشاكلنا، أنت بنهاية المطاف كيف بدك ترجع الضحية تعيد إنتاجها كفاعل في التاريخ؟ إنك أنت تبين بطولتها بأثر رجع من يقوم في ذلك. أنا أعتقد أنه الأدب والفن، وبالتالي بتصير أنت تعيد أنت قراءة الهزيمة أنه في جماليات معينة حتى لو في هزيمة. يعني على سيرة أعطيك مثال، في شاعر لبناني موجود الله يطول في عمره، يعني أنا حدا بحب الزجل الشعبي وهيك، اسمه طليح حمدان، وشاعر جميل جدا يعني على مستوى الصوت وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى الصور الشعرية اللي بقدمها في هذا الشعر المحكي اللي هو الزجل. ففي إحدى المقابلات يعني إنه نسأل بما معنى وين البعد النضالي في شعرك في قضية فلسطين، في حتى في في في الاحتلال الإسرائيليين للجنوب للبنان وإلى آخره. فبدأ يحكي عن إنه دور الشعري في هذا الجانب، ولكن لما حكى عن قضية إنه لما الإسرائيليين، بقول هو عالق في ذاكرته لما الإسرائيليين قصفوا جسر في صيدا بربط مع بيروت اسمه جسر الأولي، فكتب أبيات من الشعر. أنت بتتحدث عن سياق هزيمي بما معناه أنا ذاك عام 1982 القصف وإلى آخره واحتلال بيروت. فهو شو قال عن قصف الإسرائيليين للجسر، وكيف أعاد إنتاج هاي العملية إنه بوصفها، بوصفك إنك أنت ضحية أو بوصفك إنك أنت مهزوم. فقال بمعنى تبريرا لسقوط الجسر، عجسر الأول بصيدة الجميلة مرق جيش إسرائيل بثقل عاره، ولما دمروا بضربة ثقيلة صار الجسر مبسوط بدماره تينضف من دنس هالإسرائيلي غطس بالنهر تيغسل حجاره.
0: الله.
1: فيعني عمليا شو قاعد بقول؟ عم ببرر عملية سقوط

0: الحالة اللي بتشوف اللي احنا نعرفها عن لبنان هي قادمة من الويلات والحروب.
1: طيب علي، قريبا من هذا الاستحضار الجمالي في استحضار تاني بيصير اليوم، كيف بتم استحضار النكبة اليوم على مستوى ممكن كيف تستحضرها السلطة الفلسطينية او كيف بتم استحضارها في الداخل او حتى الأكاديمية، كيف بتم استحضار النكبة على اليوم؟
0: خليني اقول لك شغلة واحدة، خلينا ناخذ سياق اخر، وحكينا عن قضية المقاربة في حالة الهولوكوست والى اخره. يعني خلينا نقول قضية في أول في سياقين، في خلينا نميز بين إنه بين مفهوم الحزن والحداد وبين مفهوم التخليد وإحياء الذكرى. لدى الإسرائيليين في تمييز مهم جدا عند هذا، لأنه هاي في جدلية في العلاقة الحاضر في الماضي، بمعنى إنه طقس الحداد كطقس حزين حزن، بمعنى هو بتم أخذ الحاضر إلى الماضي، بينما طقس إحياء الذكرى والتخليد هو بيتم استجلاب الماضي إلى الحاضر. في الحالة الأولى أنت لما في طقس الحداد لما بتأخذ الحاضر إلى الماضي، هو عمليا الغرض من ذلك هو تحويل ضحايا الماضي إلى أسلاف، وهذا بيسمى عند الإسرائيليين نجحوا في ذلك على مستوى مأسسة الحداد، مأسسة الحزن، لأنه في دولة وفي مشروع اللي بترعى هاي العملية، وبالتالي بتشوفهن صادف في 2 أيار اللي كان يوم الخميس الماضي اللي هو ذكرى الكارثة والبطولة، اللي هو مش طقس تخليد، هو طقس حداد، طقس حزن، وبالتالي بتم الذهاب إلى الماضي من الحاضر إلى الماضي. بينما لاحقا بتشوفهن أنه بتعاملوا مع إعلان تأسيس دولة إسرائيل اللي هو بين قوسين الاستقلال اللي هو النكبة عندنا، بيتم بالتعامل معه كطقس تخليدي إحياء ذكرى، بمعنى أنه بيتم استجلاب الماضي إلى الحاضر، اللي هو بيكون الهدف والغاية من ذلك هو إعادة التأكيد على تأمين استمرارية الحدث. يعني شو ما هو استمرارية الحدث؟ استمرارية الاستقلال، استمرارية تقليد المصير. وبالتالي في فرق بين السياقين
1: فلسطينياً،
0: في ظل مشروع وطني، في ظل مشروع وطني عند الإسرائيليين وفي ظل مؤسسات ودولة ذات سيادة هي قادرة على القيام بذلك. في الحالة الفلسطينية نحن قلت لك أنا تم مسمرة النكبة على الحائط، بمعنى تحولت تم متحفتها. ما المقصود بتم متحفتها؟ أي تم إخراجها من التاريخ، فقدت فاعليتها. إنه النكبة حدث مهم له قيمة عندنا بس غير فاعل،
1: ماكسيموم تتصور معاه
0: بالضبط. لا بالضبط، غير فاعل. ومش بس هيك، إذا هي كانت قضية اللاجئين، شو دور اللاجئ التاريخي في قضيته؟ يعني لاحق في من بعد عام 48 مع قيام منظمة التحرير، منظمة التحرير كمشروع تحرر، لما كانت مشروع تحرر كان في دور للاجئ، لأن منظمة التحرير هي عبارة عن حركة لاجئين. التحول من حركة تحرر إلى مشروع دولي أقصى دور اللاجئ، وبالتالي لم يعد في فاعلية لمخيمات اللجوء وللاجئين في مسار قضية فلسطين.
1: يعني صار يتم التعامل معهم كموضوع، هذا بدك
0: التعامل معهم كفاعل. بالذات كموضوع. لا، ولاحقا انك انت بتشوف كمان انه في صفة قانونية في تعريف اللاجئ، وعليه ان يلتزم في هذه الصفة، ان يلتزم بمعنى انه دائما هو تحت الحدث، دائما الحدث بوقع عليه، وهذا مستمر، هذا مستمر مش بس على مستوى منذ عام 48، هذا مستمر إلى يومنا هون، بمعنى أنه بتشوف حتى مؤخرا شو صار في مخيم اليرموك. يعني تم تجريف وجرف المخيم وفيش حدا بيقولنا من المسؤول عن ذلك. وانت مش إنك احنا مش بدنا نحيل النقاش لسوريا والاصطفاف في موضوع سوريا، بس هو قضية يعني إذا كان الفلسطيني أول شغلة سوريا هي بلده، هو كامتداد فضائي لها ما قبل عام 48، هو جزء من هذا الفضاء الحضاري في بلاد الشام، يعني هو مش غريب في سوريا ما بعد النكبة. هذا واحد. اثنين، إذا هو الفلسطيني نشأ ولد في سوريا ما بعد النكبة، لماذا لا يكون له رأي على المستوى الاجتماعي والسياسي عن الأحداث اللي بتدور حوله؟ وبالتالي كلياتنا بما في ذلك حتى الناس اللي هن عند الموقف من الدولة القطرية وعند الموقف من مشروع القضية من مشروع السلطة الفلسطينية تحولها لمشروع سلطة، حتى هؤلاء ما حدا فيهن بيحكي لنا من المسؤول هناك، أو إنه يكون في موقف الحدث مر هيك وكأنه إنه الفلسطيني وسبق قبل ذلك.
1: يجب غير إقحام الفلسطيني،
0: أنه كان ممنوع يكون له رأي، يعني ممنوع يكون أكثر من لاجئ، ممنوع يكون أكثر من الصورة اللي تم تصميمها عنه، ممنوع يغادر هذا المشهد.
1: وكيف تم رسم هذا الإشي في تحويل النكبة ككرنفال كمان عليه؟
0: طبعا تحويل لا ما أقول لك، بصير هون مهم إنك أنت انه يعني خذ مثلا على مستوى الدار.

0: خلي عنا بتصير في مسيرات عودة. مسيرات العودة هاي بدأت منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، يعني من 20 عام تقريبا، 25 عام، في طقس كرنفالي اللي هو بروح بزور قرى مهجرة. بس هذا مهم جدا على مستوى بناء الوعي، هذا مهم. بس احنا وين مشكلته؟ مشكلته انه ما بيتم تسييسه، ما بيتم تسييسه، وبالتالي هو ما في له طابع كرنفالي. يعني بتشوف الناس، في ناس انا بعرفها بتروح مسار العودة بتاخذ معها شيء وكذا وهيك والاخره كطقس احتفالي. يعني لا هو طقس حدادي بمعنى حزين،
1: ولا تخليد،
0: ولا هو تخليد لذكرى ما بمعنى انه في وعي في في في في, في انه في مشروع اصلا بيحتضن هاي العمليه. وبالتالي هو بصير بتحدث لطقس كرنفالي، شكل من اشكال الاحتفاء الفولكلوري. يعني كيف الناس في الداخل عندنا بتعبر عن هويتها الفلسطينيه من خلال بوصفها ان الهويه الفلسطينيه اصبحت مجرد فولكلور، مثل الاغاني، مثل الدبك الشعبيه والحمص وكل هاي القضايا. بصير هذا واحد جزء من تفاصيلها الناس بتمارسه، بس بدون اي فاعليه.
1: طيب على في ظل غياب مشروع وطني اذا بدك، واللي هو بيتم استحضار فيه النكبة إما ككرنفال أو بثنائية الضحايا وفي أحسن الأحوال كمقاتلين، كيف يجب أن نتذكر النكبة؟ شو الإمكانية اليوم في ظل غياب مشروع سياسي ووطني؟ كيف ممكن نتذكر النكبة أو نتخيلها حتى؟
0: أولا
1: إذا بدك كمان شخصيا، يعني على مستوى الأفراد، كيف الفرد يمكن أن ينشأ علاقة مع هذا التاريخ؟
0: شوف، إعادة المطلوب هو كيف إعادة التخيل هذا جماعيا. أسا الآن ليس من السهل في ظروف الفلسطينيين أنه يكون في عملية بناء وعي جماعي لكيفية يجب تخيل النكبة، لأنه أساسا مش متاح الآن مشروع سياسي فلسطيني جامع. هناك مجتمعات فلسطينية بتعيش في سياقات معينة مختلفة، وبالتالي في لها أولويات مختلفة. هاي قضية الأولويات مش القصد منها
1: بتخلصش
0: محاولة التنصل، بمعنى أنت بتعرف عندنا في الداخل في خطاب أنه احنا فلسطين الداخل عندنا خصوصية. لا، ما في خصوصية للداخل، لأنه في شأن عام فلسطيني، في واقع فلسطيني لسكان الداخل، وبالتالي أولوياتهم بتيجي من واقعهم. هذا تمام. مثل ما في القدس ما في خصوصية للقدس، في واقع المقدسيين اللي هو بيختلف عن أي حالة، وفي واقع أهل غزة، وفي واقع الضفة أراضي 67، وفي عندك واقع الفلسطيني حتى في لبنان يختلف عن الأردن وإلى آخره. وبالتالي في وقائع مختلفة للفلسطينيين، ما في واقع واحد. وبالتالي هذا اللي بيصعب عملية أن يكون في مشروع سياسي، خصوصا وأنه منظمة التحرير الناس اللي كانوا حاملين على كاهلهم مشروع تحرري تحولوا إلى إيش؟ تحولوا إلى مشروع سلطة منزوعة السيادة ومنزوعة من سلطتها أساسا، وبالتالي على أراضي حتى لم يكن سيادة عليها، وبالتالي انسداد الأفق لمشروع سياسي فلسطيني حتى لقيام دولة فلسطينية. وبالتالي هذا يصعب المهمة. بس أنا بقول كيف ممكن أن أتخيل النكبة؟ أنه في سلوك واعي بأنه دائما أن يتم تسييس حدث 48 في أي خطاب سياسي أو في أي ممارسة سياسية، سواء في الداخل الفلسطيني في أراضي 48 أو في السياق آخر. يعني شوف على مستوى السلطة الفلسطينية وحركة التحرر ومنظمة التحرير الآن بتحدثوا عن الحدث التأسيسي. لما أصبح المشروع من تحرر لمشروع دولي صار الحدث التأسيسي في قواعد الصلاح هو حدث 67، قضية أراضي وتبادل أراضي بين، وهذا إشكال طبعا، هذا بخلصش. على مستوى عرب الداخل كمان، أنه أنت لما بدك تكون تيارات وطنية بتتمارس سياسي بصرف النظر عن أدوات الممارسة السياسية، ولكن دائما يجب أن ينظر إلى قضية فلسطين وكل الخطاب السياسي وتحديد هويتك الوطنية قادم من هذه هاي المراكمة التاريخية والسيرورة التاريخية للصراع، بما في ذلك اللي فيها موضوع النكبة إنه موضوع اقتلاع.
1: طب علي، في نقاش بروح للإكستريم بأنه شو الفائدة من أنه نتذكر النكبة، واللي بصير اليوم فينا هو نفسه اللي بصير بالنكبة. يعني ليه نروح نتذكر معاناة اللي هي احنا بنعيشها اليوم؟
0: طبعا،
1: واللي هذا رح يخدنا على حديث النكبة المستمرة.
0: هذا بدك، خليني اقول لك شغلة واحدة. انت ليش مهم جدا انك دائما ضل تتذكر النكبة؟ لانه كل التحولات على مستوى البنية الاجتماعي والسياسي والثقافي هي قادمة من ذلك الحدث التاريخي التأسيسي اللي عمل قطيعة على عدة مصدرين.
1: طب خليني بس أضيف شغل.
0: السؤال ليش أنا لازم أتذكر؟ عشان أقدر أتخيل. بما معناه أنت حدود ذاكرتك، أنت شو بتقدر تستشرف في المستقبل؟ يعني لوين مخيالك ممكن يوصل في المستقبل؟ لا يعني مسألة المخيال، أنت بنهاية المطاف في عندك حلم، بنهاية المطاف في عندك رؤية، في هم معين على مستوى المستقبل وللفعل السياسي ودورك تاريخيا في المستقبل، هو بحكم قديش انك انت بتقدر تتذكر. وبالتالي في ظل الصراع مع الاسرائيليين على الذاكرة وعلى الذاكرة في المكان، وبالتالي عملية النزع او خلينا نقول القطيعة مع عام 48 كحدث تأسيسي هام في تاريخ الداخل، أنا بتخيل هذا عملية تشويه لأدائك السياسي أو لرؤيتك السياسية كحركة وطنية، سواء كانت على مستوى الداخل أو على مستوى فلسطين بشكل عام أو في الخارج.
1: علي، في بتصير إشكالية بكيفية تذكرنا للنكبة، إما أنه بنعلق عند هذا الحدث وبالتالي لا يمكن أنه نتجاوزه، وإذا حاولنا نتجاوزه ممكن ننسى. كيف يمكن الخروج من هاي الثنائية، من أنه يا تعلق في هذا الحدث التاريخي أو إنه تتجاوز؟ يعني التنتين فيهم إشكالية.
0: أول شغلة إنك أنت إذا بتتجاوز مش معناه تنساه، بس إنك أنت قادر على إنك تستوعبه، وبالتالي تشوف شو شكله ودوره وأهميته في برنامجك العملي الوطني إذا كان في مشروع وطني فلسطيني لذلك. وبالتالي يعني من بين إنه يتحول لحدث فيك، إنه من حدث فيك يتحول إلى حدث إلك، مما معناه تاريخيا. طبعا في ظل غياب مشروع وطني فلسطيني، وفي ظل الوضع العربي حتى، لأنه دائما لازم نذكر على البعد العروبي أو البعد العربي لقضية فلسطين، كل هذا بيخلي النكبة وقعها واقع فلكلوري على مستوى الذاكرة وعلى مستوى السلوك وعلى مستوى، يعني تعرف زي شعيرة هي بالضبط، يعني كانت زي ما بتمارس أي من الشعائر الاجتماعية والتربوية الموجودة في حياتنا. وبالتالي هذا اللي احنا ما لا نستطيع ان نتجاوزه، بمعنى مش انه لا نستطيع ان نتجاوزه، ولكن لا نستطيع اسقاطه من ذاكرتنا. ولكن السؤال في اي سياق يجري التعامل مع النكبة ومع حيثياتها ومع كل تداعياتها على شعبنا اينما كان بشكل عام. الان حتى لما كنا نحكي عن قضية انه هذا الحدث التأسيسي اللي انتج صورة الضحية عنه، طيب لما انت بدك تقول انا حتى بدي اتخلى عن، احنا قلنا وين مشاكل انك انت فقط انه تسيس وتحول فكرة الضحية الى خطاب، وحكينا عن انه هذا شو بعيق وين بيختمكيش وشو ممكن يعطل. بس كمان التخلي عن فكرة الضحية في محاذير هون، لانه التخلي عن فكرة الضحية وتتعامل مع انك انت فاعل، تفاعل تاريخيا، بس تحديدا في النكبة ممكن التخلي عن فكرة الضحية بدك تنتبه انه هذا ما يعزز ويمتن رواية الاسرائيليين عن احداث عام 1948. لانه الاسرائيليين شو بيشوفوا؟ بيشوفوا انه احنا، انه الناس لما هاجرت او لما تم تهجيرها بيعتبروه فرار من الحرب، انه في حرب قامت، وفي سياق هذا الحرب وفي سياق هاي الحرب في ناس هربت وتركت بلادها والى اخره، وهذا غير صحيح. الحرب قامت على أثر فعل التهجير والطرد، وبالتالي على أثرها قامت، يعني الحرب سبب للتهجير، مش التهجير سبب من أسباب الحرب، أو يعني نتيجة من نتائج الحرب، الحرب هي نتيجة للتهجير. وبالتالي مشان هيك خطاب الضحية لابد أنه يأخذ هون مدى، أنه بما معناه أنه قامت الحرب لأنه كان في تصور مسبق عند الإسرائيليين أنه مش بالإمكان إقامة وطن قومي لليهود بأكثرية يهودية بدون التخلص من أكبر قدر ممكن من العرب في فلسطين. وبالتالي على أثر ذلك، على أثر هذه الممارسة، على أثر هذا الفعل إقامة الحرب. مشان هيك في محاذير، لا مشان هيك في شيء، في شيء مركب في خطاب الضحية وفي علاقة في فكرة الضحية في عام 48.
1: تمام علي، إذا بدنا نحاول نلخص، شو الأبعاد اللي كانت غائبة في فهمنا للنكبة، إذا بدنا نلخصها في نقاط؟
0: الأبعاد هو قضية إنه ما حدث في النكبة بأكد على يعني هذا، يعني الإسرائيليين بلاش نقول هاي السهولة، بس إنه كان متاح لإلهن في تنفيذ هذا المخطط. هذا بحيلنا المسألة الأولى، إنه ما كان في هوية فلسطينية متمايزة، كان في هوية، الهوية الأساسية الهوية العربية، يعني عرب بيعيشوا في أرض فلسطين. الهوية الفلسطينية تشكلت ملامحها وبشكل بشكل نهائي خلينا نقول بالصورة اللي احنا نعرف اليوم مع منظمة التحرير كحركة تحرر لاحق. ولكن اللي دايما اللي لازم ما يفوتناش هو التأكيد على بعد العربي لقضية فلسطين، وبالتالي نزع صفة العروبي والبعد العربي عن قضية فلسطين هذا شكل من أشكال نعتبره التشويه، بمعنى أنه قضية فلسطين بتصير قضية صراع على أرض وقضية قضايا حدودية، وبالتالي قضية ممكن تناكف فيها في المحافل الدولية
1: وبستخدمها كأداة سياسية كمان.
0: هذا مسألة، هي مسألة جدا مهمة، ومسألة أنه لا يجب مراجعة الانطباع اللي إحنا أخذناه عن أنفسنا على أثر تقييمنا للنكبة اللي هذا بتخيل حكينا فيه في البداية، وهذا يجب إعادة التأكيد عليه، أنه لم يتم الذهاب إلى فحص أسباب الخلل في المكان الصحيح. يعني أنت ذهبت إلى أماكن ليست أماكن الخلل، بمعنى مثل ترحيل النقاش اللي حكينا عنه
1: لأسباب ثقافية،
0: ما في بعد ثقافي لأسباب، يعني أنت من أجل إقامة مشروع وطني، إقامة نظام حكم، بيصير مهم قديش الثقافة بتكون معطلة تمام أو رافعة في مشروعك الوطني، هذا مهم. بس انك انت تعيد قراءة حدث ب من نافذة ثقافية، انك انت وتستخلص في الاخير تخلص لانك انت متخلف وهذا السبب في الهزيمة، ولاحقا ب 67 تم تكريس هذا الخطاب، هذا اشكال يجب اعادة النظر فيه. احنا نتحدث قديش كان في ارادة سياسية وما بدهاش خجل، يعني على الاقل هاي النقاشات لليوم بتصير ظهرا الى ظهر مش وجها الى وجه في عملية الارادة السياسية في عام 48، قديش كان في ارادة سياسية وقديش كان في استعداد عسكري. ونعيد قراءة الحدث، في عنا أرشيفات وفي معلومات اللي اليوم مفتوحة متاحة لكل قارئ، إنه نشوف في سبب الإخفاق. بتخيل هناك ممكن إحنا إعادة قراءة الحدث من هذا المنظور، من منظور الإرادة السياسية ومن منظور الإعداد العسكري في تلك المرحلة، ممكن يعني كثير أشياء في إعادة قراءة أنفسنا في علاقتنا بالضبط مع الحدث. يعني حتى شوف حتى كل فكرة الواقعية، أثر النكبة في مفهوم الواقعية في الفكر السياسي العربي في عام 48 ولاحقا 67، كررت مفهوم الواقعية في الفكر السياسي العربي على أنه الواقعية هو التسليم بالأمر الواقع، بينما الواقعية تعني غير ذلك، أنك أنت تتعامل مع الواقع من أجل تجاوزه وتغييره. يعني هكذا يفترض. أنا بتخيل أنه هي هي الأشياء الأساسية على مستوى الوعي وعلى مستوى التثقيف وعلى مستوى حتى العمل السياسي والتنظيمي أينما كان الفلسطينيون، دائما يجب الإشارة إنه للبعد العربي لقضية فلسطين، لفهم الحدث النكبي من داخل النكبي، مش إسقاطات عليها متعلقة في مفاهيم اللي هي ما بتعطي للحدث نفسه. يعني إحنا ما أعطينا للحدث نفسه يخلق معرفته، أنت عمليا أسقطت عليه مفاهيم ما لها علاقة فيه، مثل مفاهيم الحداثة وقضية التحضر والتخلف اللي جزء منها حتى غير مفاهيم، هي تصنيفات ولا تخدمك وما بتجاوبك على سؤالك. فأنا بتخيل هون القضية الثالثة، قضية أنه تسييس النكبة بوصفها الفعل التاريخي الحدث الأبرز والأساس في
1: منطقة العربية.
0: طبعا يعني هذا هو الأساس، مش قضية 67. يعني لما بتيجي بتقول 67، ما هو يعني بصير المصريين غادروا ساحة الصراع وانت غادروا ساحة الصراع، لما صار منطق صراع مع الإسرائيليين الحدث التأسيسي هو عام 67 اللي هي سيناء، أراضي سيناء اللي احتلتها إسرائيل عام 67. طب قبل عام 67 على ماذا المصري كان يقاتل؟ حتى السوريين في التسعينيات في آخر التسعينيات والمحادثات الغير مباشرة مع الإسرائيليين كانوا يتحدثوا عن عملية سلام تسوي سلمية مقابل إرجاع أراضي الجولان. طيب السوري على ماذا قتل، على ماذا قاتل ما قبل عام 67 قبل احتلال الجولان؟ وبالتالي هذا القطع هو جزء، هذا بيصير على مستوى الذاكري وهذا بترتب عليه سياسيا هذا الإشكال اللي احنا
1: افراغ القضية الفلسطينية كمان من مضمونهم بالتأكيد،
0: بدون هي وصفة قضية لاجئين، بدون البعد اللاجئين في قضية فلسطين بوصفة قضية لاجئين لا يوجد قضية فلسطين، بتصير قضية سلطة، قضية صراع حدود، وبالتالي هذا بيصير بالعكس، هذا بيشرع وجود إسرائيل بوصفة كيان طبيعي في المنطقة.
1: صحيح.
0: هذا
1: صحيح.
0: الإشكال
1: الموجود. طب علي، في هناك في الختام، في هناك أعمال أدبية أو غير أدبية اللي بتنصح المستمعين بالاطلاع عليها اللي بتخص النكبة، روايات أو كتب فكرية اللي بتشوف انها غطت النكبه بطريقه معقوله.
0: يعني انت يعني الادب وين الادب؟ خلينا نحكي على اهميه الادب في ذلك. الادب اللي هو بيساهم في انك انت تفهم انه كل حكايه اي فرد، حكايه اي شخص، حكايه اي قريه، حكايه اي مدينه هي شكل من اشكال، هي يعني جزء من الروايه الفلسطينيه العامه. وبالتالي الادب يعني خذ مثلا الياس خوري في اولاد الجيتو اللي بيحكي عن تجربه مدينه اللد، اللي ممكن انت تتعرف عن كيف شكل اللجوء، كيف النكبة مورست هناك، وكيف الناس اللي ضلوا، ومين اللي ضل، وكيف تم ضرب المدينة، وكيف فيها تفاصيل جدا مهمة، وكيف خلقت الشخصية هاي اللي هي لاحقا احنا بنسميها في في في ادبياتنا المدن المختلطة، يعني المدن اللي استولوا عليها اليهود الاسرائيليين وبقي فيها عرب، وبالتالي شو هذا العربي اللي هو نصفه عربي نصف اسرائيلي والى اخره. ممكن تتعرف عن شكل من اشكال المنكوبين في سياق ما، في سياق هاي المدينة. بس الأدب طبعا في كتير،
1: في ربو عاشور كمان
0: اللي ممكن تحكي، بس بشكل عام أنا بحيل أنه الأدب مهم جدا في النقرة. طبعا غسان كنفاني، في عندك إميل حبيبي كتب كمان اللي هو بيحكي عن، أنا بتحدث كيف اللي ممكن تتعرف على نكبة فلسطين وشكلها وأشكالها في سياقات مختلفة. على مستوى الدراسات والأبحاث الأكاديمية والعلمية اللي ممكن طبعا في عدد مهول من الدراسات من الأبحاث اللي رجعت لتلك المرحلة وكذا، وفي منها في سياق مناكفات وفي سياق نقاشات، وبالذات صار في دافعية أكثر ما بعد حركة المؤرخون الجدد اللي بسموهن في إسرائيل
1: جدد.
0: بعد بالذات بعد فتح الأرشيفات وصارت فيه متاحة يعني، وفيش مؤرخين جدد، صار في معلومات جديدة. هذا هو الموضوع حقيقة. بس الأساس هو قضية مثلا خد كتاب مثلا، أنا بنصح يعني انه بقترح مثلا عادل مناع نقبة وبقاء اللي كتبه، اللي بيحكي عن سيرة بقاء عرب الداخل، وبالتالي في معطيات وفي تفاصيل جدا مهمة لفهم كيف شكل العلاقة ما قبل النكبة، اللي ممكن تفهم كيف البقاء كان فيه له اشكال مختلفة.
1: طب على ليه بتم دائما اختزال البقاء او اللجوء او العودة متأسف برمزية المفتاح، مفتاح الفلسطيني بنشوفها عباب المخيمات
0: طبعا يعني أو... بدون كل تجربة تاريخية وكل أزمة ومأساة ما بيصير في عملية ترميز لمجموعة من الأشياء اللي هي بترتبط في جوهر هاي القضية وصلبها. طبعا أنت بتقدرش تيجي تأرخ من أول حدا قدم المفتاح على أنه الرمز، ولكنه نشأ هكذا، هذا بمعنى أنه الناس، ولاحظ انه حتى موضوع المفتاح ترميزه بالمعنى على مستوى الوطن العربي في تفسير لماذا المفتاح، انه الناس بعدها بتملك مفاتيح بيوتها، وبالتالي انه ما في مفتاح اخر لحل هذا الصراع، بما معناه كأن الناس ارادت ان تقول ما في مفتاح اخر لحل هذا الصراع الا مفتاح العودة نفسه، عودة الناس بوصفه. يعني هذا تفسير، هذا الرأي، يعني هذا ترميز بفسر أنه قضية فلسطين ليست إلا قضية لاجئين، ودون ذلك لا يوجد قضية فلسطينية تحديدا. وبالتالي هذا الترميز طبيعي، يعني أنه الناس تيجي ترمز المفتاح في شكل، لأنه الناس في قسم منها أخذوا مفاتيح بيوتهم سكروا. لما بتسكر بيتك هذا سلوك حدا رايح وراجع، طبعا الناس راحت
1: على أساس أنها ترجع
0: وما رجعت يعني. فتخيل أنت لما تيجي تسمع مواقف مرات تصير تضحك، بتخيل انه ناس اللي شايف حاله رايح وراجع معاه شوية مصاري او عنده شوية ذهب دفنهم في الارض، وبعدين لما كان يرجع المتسللين ما كان يأمن لواحد من المتسللين، ما كان يثق انه والله روح لجيب لي انا حاطط شوية اساور وذهب او شوية فلوس في البيت مصاري، فقل لك خليهن. بينما في في في في روايات الشفوي اللي بتحدث عن النكبة في اجماع على قضية، كل واحد أخذ دخانه معه، ما حدا ترك دخان. تعرف الدخان كان يشتروه وكان يحطوه في شولات ويحطوه في كياس كان منفول، وبالتالي كان ما في واحد من طلع من البيوت. واحد من الأشياء اللي حملها معه كأشياء كضرورات يومية إلا كان الدخان إشي أساسي منه. فتخيل إنه بترك المصريات وبترك الذهب وبتفنهن على أساس إنه راجع، بس الموضوع الدخان بيحتملش يعني
1: للطريق
0: في كثير تفاصيل بتدللك في لحظتها آنيا كيف قدر الفلسطيني الظرف وكيف قرأ الحدث وكيف شافه. فبتشوف انه لكل حدا
1: كيف فهم انه لازم يتعلق فيه يعني تحديدا في رمزية المفتاح
0: والأخير. بس طبعا يعني المفتاح يرمز بالذات ما لاحقا في أواخر السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات بعدين مع مشاريع العربية مشاريع التسوية العربية مع إسرائيل بدأ في حضور مكثف في تكثيف لرمزية الترميز المفتاح بوصف أنه لا مفتاح لحل هذا الصراع إلا بمفتاح العودة وعودة اللاجئين. هذا شكل من أشكال التعبير الوجداني والموقف السياسي عند الفلسطين. وأعتقد أنه ما في شيء ممكن ترميزه أكثر اللي ممكن يحيل على جوهر الصراع وعلى جوهر القضية الفلسطينية بقدر مفتاح الدار ومفتاح البيت.
1: شكرا علي على حضورك الجميل، وبرجو أنه المستمعين استمتعوا زي في المقابلة. شكرا
0: لك إن شاء الله. يعطيك العافية. شكرا لك.

ما حد عن الجيش داويش واللي عاد غبيش، يا ذيلو يا ذيلو عين وضرب زين، شيل شدي واقطع عرض الصين ولا تهدي.

هاجر ساحة برجاسي ومين خاطر من عنات رصاصي يولو يولو هالدار الماتور نزلوا العسكر 18 طابور ولا أكثر بالسيف المشهور فرد الموزر عددهم موفور الله يقل الله يقل ما يهمني العسكر وعلى الدولة وبيد مكرر والحصولة عند شبوب النار تبقي تقولي ابو حنيك الغدار الله يذل الله يذله وينك يا حسنه.

عينك وانصابك مثلي وحياة عينك قص الجادلي وشعر بحيله وبحيله وينك يا حسنة.

بنات لي سمعت محبوبي بزغريت لي وعطتهم نوبي قلبهم خلوا وبخيلوا

وبحلو انا لو انك جبان ما حبيتك كاهر الفرسان يعمر بيتك باكر بالبلدان بيفقع صيتك.

0: دالي ونعيش تريدي وعلى نذلي ولن كله سيدي ولا نخضع له نخضع له ربي للمشتاك يقضي الحادي حيلي ولا يذاك للذكين للذكين
1: عسل يعودوا هالحبايا
2: يا هلا بزار ايوه ما شاء الله اللي في مري وعدمتي

يعطيك القمر وبليلة الافراح نعقد مؤتمر وبليلة الافراح نعقد مؤتمر

0: صهاب شارة، ولدت ببيروت من جنوب لبنان، من ضيعة محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولدت ب 15 حزيران 1967، انتسبت لصفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية عام 1986. عام 1988 تم اعتقالي على أثر عملية أقدمت من خلالها بمحاولة اغتيال رمز العمالة أنطوان لحد. وعلى أثر هالعملية تم اعتقالي، حيث أمضيت 10 سنوات بمعتقل الخيام، وانتهت بالإفراج عني ب 3/9/1998. من بعد سنة تقريبا، على أي من بعد الإفراج عني ومضي سنة، السؤال اللي بينطرح أول شيء، ليش عم بعمل مقابلة؟ ليه وافقت أعمل مقابلة؟ أو ليش وافقت أني أتبادل الحديث وبعدنا مكملين؟ وهي كله بينصب بإطار إلقاء الضوء شو صار ما بعد تحريري، وشو القرارات اللي على أساسها أنا أو أي إنسان أو أي معتقل عاش سنين الاعتقال وما بعد التحرير، بعد الإفراج عنه، شو الخيارات الموجودة قدامه وشو اللي بده يعمله. ومن هون أنا كانت موافقتي على المضي بالكلام، بالمشاركة، بمقابلات، بمؤتمرات، بعدة، بأي مناسبة تفسح لنا المجال إنه نحكي، نشهد. أولا لأن اللي صار بلبنان، ما حقول بدءا من عام 1982، أي من سنة الاجتياح اللي على أثرها تم احتلال بيروت من قبل الإسرائيليين، ما حقول عام 1978 الاجتياح الأول، هي بين هلالين لأن ما كان الاجتياح الأول، البداية بدأت من عام 1948. ف إلقاء الضوء على هالتاريخ هيدا اللي برأيي ما المفروض ينتسى، واللي هو عم بعيد تاريخ أمم كتيرة عاشت بظل انتهاك كل شيء اسمه حقوق إنسان، إذا بدنا نحكي بحقوق الإنسان، بسلب الأرض، قتل الأطفال، تحويل لبنان لحقل تجارب، وأهم كانت بعتقد مجزرة قانا اللي جربوا فيها الإسرائيليين أكيد أسلحتهم، بالإضافة للأسلحة الأمريكية، وعبارة عن القنابل الفوسفورية. فهالتاريخ لازم ينحفظ ولازم ينعاد ولازم ينذكر، لازم نحكي عنه لنشوف نحن بهالعالم، نحن نقطة من هالعالم، لوين رايحين. Maintenant, tout ce que j'arrive de le dire, c'était les idées, hein, des idées plutôt politiques. Okay. المسافة تحمل بصميمة كتير أشياء، وهون السؤال اللي بينطرح، هل المسافة بتتحدد بالكيلومترات وبالتالي هي اللي بتفرض الشوق، وزيادة الشوق كل ما زادت، وبقل الشوق كل ما قلت. وكل ما كنت قريب أنا من الظلم كل ما زاد عنائي. وهل كل إذا كنت أنا بعيد عن الظلم بقل عنائي؟ برأيي أنا المسافة لو كانت كتير كتير جوهرية بالنسبة لإلي، وهي على أساسها بتحدد مشاعري قراراتي، ما بعتقد قدرنا استمرينا بهالطريق، طريق المقاومة اللي هي كتير صعبة. والكل كان يقول بلحظة من اللحظات إنه لبنان هالبلد الصغير اللي نازل بيتخبط ببحر من الأحوال أو حال بحرب أهلية، هل يا ترى قادر يجابه ويواجه هالقوى العظمى اللي وراها أهم دول عظمى أيضا، واللي مستعدة كل الاستعداد إنه تسلحها بأحدث الأسلحة، هل يا ترى قادرين نحن نواجهها؟ صح، المسافة كتير شاسعة بيناتنا، ولكن اختزلناها، تم اختزالها بقرار إنه نحن لازم نستمر. إذا بدي أقول الفرق ما بين وجودي هون ووجودي ببيروت ووجودي بالمعتقل، بالمعتقل كنت كتير قريبة من المعتقلين بالمسافة، بس بيوم من الأيام أنا كنت كمان برات المعتقل وكنت كتير أقرب، وكل ما قربت زيت القرب. يعني ما فينا نحدد المسافة. فلما جيت على فرنسا دايما النظرة هي ذاتها، بلتفت لوراي اللي هو قدامي لشوف دايما الأم اللي كل يوم عم تعتقل، الطفل اللي عم يعتقل، الشاب، الكهل. لبنان بحد ذاته من خلال حتى حفنات من التراب عم بيحبوها بأنعالهم وياخدوها على إسرائيل. بالنسبة لإلي ذللت المسافة مع القرارات، القرار بالاستمرار من أجل التحرير، من أجل أي قضية. وإذا الإنسان هون بحب، المسافة ما هي بتحدد له زيادة الكمية أو نقصها، بالعكس القرار هو اللي بحدد كل شيء، وهو اللي بخلي البعد يصير مكرس أو هو بيزيده كرمة. Oui, oui, j'ai répondu, mais tu n'as pas compris. Après, je veux t'expliquer ce que je viens de dire.
1: Mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais je préfère faire le film en plus.
0: Je parle ici des choses que je n'ai jamais dit. Hein. Oui. Maintenant, je n'ai jamais dit ça. Toutes ces paroles que je viens de le raconter, de le dire, c'est pas nouveau, mais personne ne m'a posé la question.
1: Mm-hmm. Moi, j'aime cette question comme ça. Parce que ça va. Mais je veux dire que je préfère des films, et films, jusqu'au bout de, au fin de le temps que nous avons maintenant. Mm-hmm. Over sous plus que comprendre qu'est-ce que tu dis maintenant. Après, je vais comprendre. Mais je peux comprendre
0: le sentiment.
1: Quoi, de,
0: d'accord.
1: Tu peux répéter cette petite histoire des fleurs. Comment tu...
0: Ah, des fleurs. Tu attrapes les idées.
1: Tu veux bouger un peu comme ça?
0: Comme ça?
1: Comme ça.
0: Comme ça.
1: Ouais.
0: Voilà.
1: Okay, tu veux mettre ça ici, s'il vous plaît? J'aime pas. Tu vas besoin. Tu ne pas comme ça?
0: أول مرة كنت بطرح على نفسي سؤال، ليش بس يجيبوا لنا ورد نحن ملزمين يعني بوجودهم أو عدم وجودهم للي بيهدونا ورد نحط الوردات بقلب الميات ليفرفخوا، يعني هيك بقولوا عادة. شو اللي بده يفرفح فيهم هلما مش قادرة. كنت قادرة شوي أفهمه يمكن بلحظة من اللحظات، بس بقلب المعتقد ما عدت قادرة أفهم هالمنطقة هيدا. وأول مرة فكرت بالموضوع كنت بالزنزاني، إيدي مكلبجي، إجري مكلبجي، إيدي وإجري، والباب مسكر. بقشع خيال كتير كتير سريع ووردي بقلب الزنزانة اللي ما فيها شي، لا حريم لا فرشي، في بس أنا. اطلعت بالوردة وبلشت فكر انه ليش نحنا ملزمين نحطها بمي؟ ما هي حلوة كتير، يعني لحقت وقطعتها، ليه بدي ارجع حطها بمي؟ يعني بدي احيي فيها كل المعاني اللي اساسا ممكن حتى لو قطعتها انا اقتلها. العبرة مش اني ارجع احطها بالمي للاقيها وبس تدبل وتموت، لان حترجع تموت وزت الميات وحزت لها روايح اصطناعية نتيجة وجودها بالمي اللي مش هو ارضها، مش هي ترابها. فمن وقتها هالوردة امتى سرقت كرتوني وبروستها وهديتها لفتاة فلسطينية اسمها كفاح، اللي هي بدورة أهدتني إياها. للأسف الشرطة بعد فترة حرقوها، لأن ممنوع نشتغل أي شغل يدوي يعبر عن ذاتنا بمطلق شكل من الأشكال. احترقت الوردة اللي أساسا ما لقيت المي بقلب الغرفة إنه تنحط، وأنا ما كان عندي مي. بس بالرغم من هاي بقيت الوردة وردة، بقيت معالمها وبقيت محافظة على رونقها بالرغم من إنه انتهت إنه احترق. ومن وقت اللي طلعت أخذت قرار، يعني إذا حدا بيجيب لي ورد وأنا بيرجع القرار لألي ما بحط الوردات بالماء.
1: Qu'est-ce que tu as laissé quand tu es parti de Kiev?
0: Qu'est-ce que j'ai laissé?
1: Ouais, je ne sais pas si c'est le mot exactement que je...
0: Dis-moi en anglais.
1: What did you leave when you left Khiem?
0: Ah, qu'est-ce que j'ai laissé là-bas quand j'ai quitté Khiem?
1: Oui.
0: برأيي تركت كل شيء وما تركت شيء بنفس الوقت. تركت ١٤٠ معتقل، تركت معتقلين بقلب إسرائيل، تركت شهداء ما زالوا موجودين ومعتقلين عند الإسرائيليين حتى كجثث، وما تركتهم بنفس الوقت لأن ما زلت حاملة هالعهد والوعد اللي قطعته بيوم من الأيام على نفسي بعام 82، واللي بتمنى أني أكون بمستوى هاللي قطعته على نفسي لآخر يوم من حياتي. إذا بدنا نحكي بالأشياء المادية، تركت تختي، تركت فرشتي، تركت حرامي، تركت الصحن والكباية، تركت القطع اللي كنت ألبسها اللي كانوا الأهالي يجيبوها لأولادهم، والمعتقلين اللي ما عندهم إمكانية أبدا يحصلوا على أي شيء من أهاليهم كانوا يقسموهم. تركت تركت هالتياب اللي بالنسبة لإلي هي صورة عن تبني الأهل، لأن طيلة كل هالسنين ما عاد عندي أنا عائلة وحدة، صار عندي أهل على عدد المعتقلين اللي عم بفوتوا على المعتقلات، وكل أم كل بي كل خاي كل أخت عم بيشتغلوا عم بيجيبوا أي شيء، أي شغلة صغيرة ولو علبة كلينكس عم بيجيبوها للمعتقلين، عم بتدور على كل المعتقلين ومن بيناتهم أنا. برجع بقول تركت كل شيء وما تركت شيء. شو جبت؟ شو طلعت معي؟ طلعت كل هالذكريات، طلعت تاريخ 10 سنين، لا مش 10 سنين، تاريخ بلش من عام 82. عام 82 اللي ولا مرة أنا حكيت إنه أنا ضد الاحتلال، أحياناً بشكل كتير صريح وعلني عن أفكاره وشو أهدافه وشو طموحاته لهالإنسان، هو كلهم طلعتهم معي، بالإضافة لأشغال يدوية كانت عم بترجم كل القصص اللي عشناها بمراحل مختلفة، سواء نحن وتحت التعذيب، سواء لما بسمع صوت طفل انسلخ عن صدر أمه، سواء لما انسحبوا الحليب من صدر الأم وهي مكيسة، أو لما استشهد حدا بالمعتقل. بنفس الوقت طلعت معي أشغال عملت لنحيي أعياد الميلاد، نحييها بطريقة كتير خاصة وضمن الأدوات اللي نحنا كنا نخلقها، نجرب نوجدها من لا شيء أحيانا ومن أشياء كتير، بلحظة بكون الخيط خيط وفجأة طبعا منبلش نركب، منركب الإبرة، منركب القماشة، منركب الخيط، اجتمعوا من كل زاوية، كل واحد لوحده عالم خاص، ولما اجتمعوا شكلوا عالم تاني اللي هو عالمنا نحن. عالم كل الأحاسيس، عالم الموتى اللي عم بيجرب يترجم مقاومته عبر هالأشغال اليدوية اللي كانت عم تنعمل، كانت مهمة كتير لألنا. حتى الملقعة اللي هي كانت مجمع، ما كانت ملقعة، والمجمع قطعني وتحول لملقعة وسكين وشوكي. طلعنا معنا أشياء، حاولنا نخلق من عالمها اللي ممكن ما يعني شيء للبعض، ولكتير حتى من العالم ممكن يلكشها بأي لحظة من اللحظات، ما بيفكر بالمجمع، ما بيفكر بالخيط، ما بيفكر بقطعة التياب إن كانت مخزوقة مش مخزوقة. بس بالنسبة لأن كله تم ترجمته وكان له أهميته لدرجة إنه الإنسان بيصير متعلق فيه وبيلاقي أي حرق لأي شغل يدوي عم بينعمل، هو بحد ذاته اغتصاب لأرضه وحملات مداهمة وإعادة الاحتلال كل لحظة بيفوت وبياخد شغلة من هالأشغال اليدوية اللي كانت عم تنعمل.
1: Ici, c'est Baytek?
0: Baytek.
1: Ah oui. Non.
0: بيته للإنسان، شغلة من هينة الواحد يفسر شو هو بيته. هل بيته اللي خلق فيه وربي فيه؟ إحنا كلبنانيين علمتنا الحرب، قد ما نقلنا بيوت إنه تصير كل بيوت بيوتنا، وبيكفي إني امرق على البيت جمعة ليصير البيت حس إنه في علاقة عم تربطني فيه. فكمان نفس الشيء بالنسبة للغرفة اللي أنا حاليا عايشة فيها، والشيء اللي كمان يمكن أكثر كمان علمتنا عليه الحرب الأهلية، مجرد كمان ما أبعد عن هالبيت لازم ألزم حالي إنه ما عود فكر ببيتي اللي ما عاد موجود، اللي انهدم، اللي تفجر. لازم فكر لبعدين. ليه؟ لأن إذا ضليتني فكر بالماضي وعشت فيه لهالماضي بس بدون ما أفكر لقدام، عم بوقع بمشكلة كتير كبيرة، وهو الإنسان ما في يعيش بالتاريخ وبقلب الماضي. الماضي هو عبرة، هو للتاريخ لنقدر ننطلق أكتر نحو المستقبل. فأكيد أنا هلأ حاليا ببيتي، لأن إلي تقريبا شي شهر شهرين في الاستوديو.
1: Qu'est-ce que c'est jamais quand il y a la défense. Qu'est-ce que c'est un jour normal pour toi?
0: Tous les jours normaux.
1: Attends une
0: seconde. يمكن نهار اللي فيني فسر درجة شو نهار المش عادي عندي. نهار المش عادي عندي لما ما بكون قادرة فكر بشي أو أعمل شي وبقعد هيك تمضى 24 ساعة وأنا وقاعدة، يعني بدون ما أفتح كتاب، بدون ما رد على تليفون، بدون ما دور تلفزيون، بدون ما أعمل شيء أبداً أبداً. نهار بيكون مش عادي، وعادة ما بتصير معي يعني إلا يعني بشكل نادر كتير، مرة أو مرتين بالسنة، لحديت هلأ صاروا مرتين.
1: Je veux savoir comment les idées, pas les idées, mais les comment tu peux passer le temps quand tu étais là-bas, okay, hein? Mais les façons de vivre là-bas, et mais je ne veux pas demander directement ça. Peut-être tu as déjà fait, parlé de ça trop, oui, avec des autres. Pas qu'il y a, mais des histoires, des petites histoires, quelques histoires qui peut montrer moi comment, qu'est-ce que c'est un jour normal là-bas. Pour toi. Ou qu'est-ce que tu... Ou les choses qui courent dans ta tête. Et les...
0: نهار العادي نهار هو اللي بيمضى بدون ما يصير في أي أحداث خارجية، يعني الأحداث الخارجية اللي هي إني بسمع تليفون بيفتح باب كلبشة شرطة تركض، بينفتح باب بينزل الشرطة بيطلعوا، جارور بيسكر، جارور بيفتح، خشخش دورة، وبلش بسمع بشكل متوالي بعدين مع الأيام هالوتيرة، ولكن معناتها في معتقل جديد فات على المعتقل. هي نهار مش عادي. أي صوت بنسمعه غير متوقع بكون نهار مش عادي، لأن أكيد بدنا نبلش نشوف شو صار. نهار العادي هو نهار لما أنا بقلب المعتقل ما في بنات جديد بالتحقيق، أو عرفنا أنه في بنت جديدة بالتحقيق، عارفين أنه عم تنزل وتجي من التحقيق، كلنا منقوم الصبح مننظف غرفتنا، مناخد ترويقة، منفوت على أوضتنا، مندهر، منتشمس.

0: غرفة في نبش للذكريات والقصص والأفلام، كل شيء مارر على ذهنه لهالإنسان بجرب يفرغه بقلب الغرفة. ف كله هيدا بيكون نهار عادي.
1: Je connais des qu'est-ce qui est mieux, ça va, ça va. Comment
0: كتير أسئلتك حلوة. Tes questions sont très très jolies.
1: Pourquoi les gens pourquoi les gens et les gens veulent te filmer, veulent te interviewer, demander les questions. Tu penses?
0: في أول شيء نمثل حالة معينة ودخلنا فينا نقول التاريخ والحاضر المقاوم المعتقل الاحتلال وجيل عاش حرب أهلية واختار أولويات حدد هدف ومشي عليه. أكيد هاي أشياء منا هينة والإنسان أصبحنا بمجتمعات كتير بعيدة عن بعض البعض وبنفس الوقت قريبة، ولكن بهالمواضيع هيدي من الصعب انه يفهم شو معنات انسان مقاوم، شو معنات انسان ارضه محتلة. الفرنسيين سمعوا عاشوا بيوم من الايام اجدادهم باثناء الحرب العالمية، ولكن مضى سنين، مضى 50 سنة هن ما لمسوا هالشي، ما عرفوا هالشي. نفس الشي كل الدول الغربية والأمريكية واللي ما عم بتعيش هالأوضاع هيدي. فبالنسبة لألون رؤية الإنسان، مقابلة الإنسان عنده بيمثل حالي أساسا الحالي بالنسبة لألون كأنه عم تذكرهم بشي هن عاشوا، هن سمعوا عنه، عاشوا أجدادهم، ولكن ما قدروا يلمسوا الواقع، ما صار لهم المجال انه يحكوا مع الشاهد. والشهادة كتير مهمة، الشهادة كتير مهمة. فهي من ناحية، من ناحية تانية حتى اللبناني، حتى اللبناني اكيد في عنده حب معرفة لانه هو بعده ما فات على المعتقل. وحتى بيني وبين المعتقل ليه بنسأل بعضنا؟ ليه يعني انا ببقى بدي ايش وايش التقى بمعتقل ونفتح ملفات ونبلش نحكي، وانتو بهاللحظه وبهالتاريخ وشو عملتوا ونحن شو عملنا. بصير في حاله من تبادل المعلومات السريعه، مع انه نحن اثنيناتنا كمان عشنا، لان في شيء كمان هو ما عم بيعرفه وبده يعرفه. الانسان بحب يعرف، بحب يعرف الأشياء اللي كتير بالنسبة له خيالية ممكن بلحظة من اللحظات، مش لامسها، بيجهلها. وبنفس الوقت نحن بيقولوا على أبواب الألفية الثانية السؤال اللي بيطرحوه إنه معقول يعني مثلا واحد استشهد تحت التعذيب قد ما انجلد بمعتقل من معتقلات هالعالم هيدي، او معقول في بعد شيء اسمه زنزانة 90 سنتيمتر ب90 سنتيمتر ب90 سنتيمتر؟ اكيد هي بتخلي الانسان تزيده يعني حب للمعرفة، والانسان بطبعه حشري، بطبعه حشري. ف بعتقد طبيعة الإنسان اللي هو مفطور عليها أيضا بتساهم كتير دور لحتى إنه يسألوا يعرفوا. بالنسبة لإلي طالما في شخص بالمقابل عم بيسأل معناتها هو مش عارف، وطالما مش عارف وإذا عندي الإمكانية أنا إني جاوب بعتقد واجب علي إني جاوب، لأن لازم الإنسان يعرف بالشي اللي عم بعيشه. بالنسبة لأن المقاومة كانت رسالة، والحديث عن هالموضوع هو رسالة بحد ذاتها.
1: Comment est-ce que tu survives
0: maintenant? أكيد في عندي أشياء لازم أعملها. وكلها ضمن إطار إنه الإنسان أيضا لازم يستمر بهالحياة بشكل إنه يحاول يشتغل على نفسه من أجل التطور، واللي بينصب بالآخر بخدمة قضية الإنسان بشكل عام وقضيته بشكل خاص اللي هي بتبدأ من بالنسبة لإلي من تحرير الأرض للأولويات، وأيضا بالاستمرار في عملية النضال بالحياة، النضال السياسي الاجتماعي الثقافي، لأن ما بيوقف الإنسان عند حدود، ما في له حدود معين. الحدود هو الحب الاستمرار نحو الأمام. إذا بدنا نحدد الأمام برأيي هو التمكن من الوصول بمرحلة من المراحل للتفاهم والعايش مع الآخرين بشكل أنه الواحد يتقبل الثاني، وصولا لتكريس نظام معين بيكون قادر بيظله يجمع الكل ديمقراطيا بحرية بمساواة بعدل أكيد، وقادر يترجم ذاته من دون ما يعتدي يعني على الآخرين بشكل يومي.
1: okay. Qui est Souhaib Bachar?
0: Insane. خلقت جيت على هالدنيا فتحت عيونها عاشت اللي عاشوه كل جيلة، عاشوا الحرب الأهلية والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة. إنسان بتطمح إنه تحافظ على أقل شيء إنسانيتها وما بتقدر تحافظ عليه إلا إذا انطلقت من أجل الآخرين اللي هن هي. Parce que si tu veux commencer à poser des questions, on peut rester ici 12 heures, hein,
1: oui, oui.
0: Pas une heure.
1: Oui.
0: Alors ça sera pareil pour moi.
1: Mais on a parlé, il faut que tu partes à quelle heure ?
0: Une heure et quart.
1: Une heure et quart.
0: Oui. Ici, une heure.
1: Oui. Maintenant, il y a une heure ?
0: Oui.
1: Okay. Bon. Si je fais un film complet, comme notre soir, on a vu, notre mien, mais pas comme ça, mais un film. De temps que nous avons passé entre nous deux, filmé, et que j'ai juste passé, ça, ce qu'on a fait, nous avons fait. Qu'est-ce que je devrais utiliser pour un titre?
0: Comme titre?
1: Oui.
0: هالشي بيرجع لك يعني عادة الشخص اللي عم بيعمل هالشي هو اللي بحدد. جيت بالنسبة لإلي أنا ما بحب العناوين، بحبه بلا عنوان يكون sans titre. On ne peut pas trouver un titre. Alors ça suffit un point d'interrogation avec un point d'exclamation.
2: من الأرض السمراء آت من جبل الأطياب آت من حقلي من شمسي من آلامي شعبي آت طلق صوتي الأنين طلق قلبي الحنين وجئت طلق وجئت صفع لكل ضمير خادر تركت النجمة تركت الآخ تركت النغم الحائر وجئت أعصف ما في صدري جئت صرخة ثائر

0: قطاع غزة، ذلك الشريط الضيق على الساحل الفلسطيني الجنوبي. قطاع غزة، المدينة، والمخيمات الثمانية لأبناء شعبنا الذين شردوا منذ عام 48. قطاع غزة، صداع إسرائيل الدائم، البؤرة الأكثر مقاومة وثورية للاحتلال على الخريطة الثورية الفلسطينية.
1: يقول أحد ضباط العدو: إنني أفضل الاشتراك في 5 حروب على أن أشترك مرة واحدة في مواجهة المخربين في غزة.
0: تقول أرليات تسيير التي أوفدتها مجلة شؤون فلسطينية إلى الوطن المحتل: خلال إقامتي في غزة مدة 3 أيام فقط، كانت حصيلة النشاط الفدائي كالآتي: قتل 18 رجلا في هجوم بالقنابل في شارع عمر المختار في المدينة، وعثر على جثتي شابين عربيين ممزقين بالرصاص في مخيم جباليا، ودمر خط السكة قرب رفح، ودمر 35 أنبوب ري في كيبوتس قرب القطاع، وأطلقت دورية الرصاص على صبي في مخيم سيرات وأصابته بجراح، وألقيت قنبلة على دورية من الجيش في معسكر البريج، وحصل هجوم آخر بالقنابل على محطة بنزين في رفح. ومع هذا اعتبرت السلطات هذه الأيام الثلاثة فترة هدوء.
1: وتقول أيضا: إن تدابير إسرائيل الانتقامية كانت قاسية منذ بدء الاحتلال، إلا أنها بلغت أقصاها في مطلع العام 71، مستغلة مقتل طفلين وأمها في هجوم فدائي بالقنابل اليدوية. فقد أرسلت إلى القطاع إثر الحادث إمدادات من بوليس الحدود، وأعلن منع شامل للتجول في مخيم الشاطئ، وعزل المخيم ونواح من المدينة بأسلاك شائكة.
0: قطاع غزة الذي تمرس على مقاومة الاحتلال، المرة الأولى خلال العدوان الثلاثي عام 56، حيث أسقط مؤامرة تدويل القطاع، وهذه المرة التي بدأت مع الهزيمة العربية الرسمية عام 67. قطاع غزة الذي يرفع راية المقاومة والثورة منذ أكثر من 5 سنوات، ولا يزال يرفعها بصلابة ورجولة مرتفعا فوق جراحه النبيلة. ويكمن وراء النوافذ المغلقة، وربما في الممرات الضيقة وعلى جوانب الأزقة، رجال وشبان وأولاد يتربصون لهدف إسرائيلي ما، ويكون الشارع هادئا، وفجأة ينطلق صوت انفجار، ثم رصاص، ثم صفير الإنذار، ثم ضجيج السيارات المدرعة المحملة بالجنود، وتسد الطرق ويمنع التجول.
1: بلغ عدد المواطنين الذين اوقفوا او اعتقلوا او وضعوا تحت الاقامة الجبرية في القطاع اكثر من 10,000 مواطن خلال 4 سنوات الاولى من الاحتلال.
0: حكمت محكمة اللد العسكرية الاسرائيلية في عام 68 على المناضل كمال النمري بالسجن لمدة 154 سنة، وحكمت بتاريخ 11/6/72 على المناضل محمد سليمان شموط بالسجن لمدة 300 سنة، اكرر 300 سنة.

0: 29/72 تفجير عبوات ناسفة في سوبر ماركت القدس.
1: 24/9/72 عبوات ناسفة في سكة الحديد في خان يونس.
0: هجوم بأسلحة رشاشة على دورية في 29/9/72 بازاريا طول كرم.
1: 26/9/72 كمين قنابل ورشاشات لدورية في البريج.
0: 30/10/72 كمين بأسلحة رشاشة في بيت لحم.
1: 12/72 إلقاء قنبلة يدوية على سيارة عسكرية في غزة.
0: وفي 31/10/72 تفجير عبوات ناسفة على طريق نابلس طول كرم.
1: 15/72 في غزة إلقاء عبوة ناسفة على سيارة عسكرية. من المشاهد اليومية في القطاع نسف بيوت السكان وإزالة حارات بأكملها بالجرافات، وقد بلغ عدد البيوت المنسوفة حتى الآن حوالي 2500 بيت، كما شقت شوارع بعرض لا يقل عن 80 مترا لتفتيت تماسكها المكاني وتسهيل دخول هذه المخيمات بالدبابات والمجنزرات لدى حدوث أدنى مقاومة.
2: مش قادر وهظل ساكن عند الناس عواله. هدموا البيت بتاعي وهدموه علي، وانا عيلتي زمن تلفون مش قادر اكل خبز. انا ايش بقول، هذا مش كويس والله، هو مليح. هذا اللي قنز علينا واخذنا ورفعنا المحارم يخزير وسلمنا، ما صمت حد منه. هذا هذا المصري، هذا التركية، هذا كل الدنيا، من زي الجيش، هذا مش حكومة هذا.
3: احنا ما بدناش عملية توسيع الطرق، لان هذه العملية مش على توسيع الطرق، انما على ترحيل اللاجئين من معسكراتهم ونقلهم الى سيناء والضفة الغربية، ونحن لا نريد ان ننتقل الى سيناء والضفة الغربية، انما سنظل هنا.
1: كتبت الصحف العالمية تصف دخول الجيش الاسرائيلي الى غزة، فقالت ان الجيش لم يتمكن من الاستيلاء على المدينة الا بعد 3 ايام من القتال العنيف. وجاء في وصف المعركة التي دارت امام مخيم البريج بانها معركة عنيفة جدا، قلما سجل التاريخ مثيلا لها من قبل، وشاهدت غزة مئات من الرجال والنساء يلقون بانفسهم في عمليات انتحارية في محاولة لحرق دبابة للعدو او قتل اكبر عدد ممكن من الجنود.
4: نعم هذا بيتك؟
5: كده شامل وانت تعرف
6: عادين. العجينة بس هي محطة عجينة.

أدر شهرين عشنا في المعارك صارت قلوبنا من حجر جلمود تنكة مي من صبح العشي والساد صار عن النا مفهود جف لسان الطفل من العطش ويقول يا بي واموت وحده وين الصبح بيعود والولد عند الصبح يسأل وين بي جاوب المسؤول ابوك مفهود والبنت تسأل

تسع كل الأرض مقاومة. تسع كل الأرض مقاومة. ترمي في كل الأرض جذور. إن كان سجن تهد السور. وإن كان ضلمة تمد النور. إن كان سجن تهد السور. وإن كان ضلمة تمد النور. كون البادئ. كون البادئ. كل فروع الحق بنادق. غير الدم محدش صادق. من أيام الوطن النادي إلى يوم الوطن المنصور. ازرع كل الأرض مقاومة.

إذا استطعت يا حزن يوما، إذا استطعت يا حزن يوما أن أتحرر منك، فإني سأشعر حتما بغبطة المنتحر وهو يتحرر من تبعاته. وافترض أني انطلقت منك فجأة انطلاق أسراب الصدى من حقولنا وجماجمنا، فما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث لو تمكنت من التخلي عنك الآن؟ هبني خرجت منك في هذه اللحظة خروج السكير من الحانة، فما الذي سأخسره؟ يكفيني أنني لن أحزن بعد، لن أحزن حين يأتي الشتاء، ولن أحزن حين يذهب الشتاء، لن أحزن عندما يجيء الصيف، ولن أحزن عندما يرحل الصيف. لن يحزنني تشرد الأنهر، ولن تحزنني غربة الطيور، حتى الأزهار نفسها لن تثير بي لا ألوانا مبهمة من الأسى، ولا صنوفا غامضة من الحزن. أيتها الطيور، أيتها الأزهار، وأنت يا نهر، بعد أن يتخلى حزني عنكم لن تكون الأنهر أنهرا، ولا الطيور طيورا، حتى الأزهار ذاتها ستكف عن أن تكون أزهارا. سيمسي النهر دون حزني مجرد ماء، الزهر سيمسي محض نبت دون أساي، الطير بعدي سيدركه الموت، الطير بعدي سيدركها الموت وتموت، والطيور التي ستبقى بعد حنيني وخلف وحدتي بوما هنا وأغربة هناك هي ليست طيورا ولا هي عصافير، إذ ما الطير بلا ذكرياتي؟ ما الطير بلا شوقي؟ وما الصداح؟ ما الطير خارج حرقتي؟ العصافير بلا حزن غابة مناقير وأجمة مخالب، العصافير بلا حزن كتل دموية لا يضللها ريش إلا لتلاحقها الأفاعي، لا يكسوها زغب هش رقيق كغلالة الرمال إلا لإغواء البزاة واجتذاب الصيادين. ومع ذلك فالذي يتراءى لي أنني سأتخلص منك فعلا، سأتخلى عنك أخيرا وأرتاح، أتخلى عنك لأول مرة، سأغادرك كما يغادر القرصان قاربه، لكنني لن أدفنك في رمال الشاطئ كما يدفن لصوص البحر نقودهم وأقراطهم، لتنهبك الثعالب، فأنا لن أعود إليك. لكن بربك أيها الحزن، قبل أن نفترق لي عندك رجاء، قبل أن ترحل كمن رحلوا لي لديك طلب، فأنا أخشى أن لا أراك بعد أن أودعك. أنا في الوداع أعجوبة، أنا لم أودع شيئا من أشياء الدنيا إلا فقدته إلى الأبد، ولم أمدد يدي بالوداع لمخلوق إلا تمنيت عبثا ألا أموت قبل أن أراه. أريدك يا حزني أن تكشف لي عن أمر يحيرني. أنا لن أسألك كيف قيد لك أن تذبحني على هذا النحو، لن أسألك ما الغاية من جعلي هكذا أنهارك الممالك وأتصدع كجدران البراكين، لن أطلب إليك أن تفسر لي هدفك من جعلي هكذا أتبدد كالسحب وأتساقط كملامح النسور. أمور كهذه لا شك تعنيني، لكنني أدمنتها،
فلأدعها الآن تغفو مثلما يغفو الخوف أحيانا وكما تغفو البذور. أنا أيضا لن أسألك من أين جئت ولا كيف تهيأت لي أو أين وجهتك، فقد تعقبتك مرارا وأنت غافل. كقصاص بدوي تتبعت خطاك فقطني دوما إلى هناك، إلى المكان نفسه، إلى الزمان ذاته، وإلى الينابيع إياها. أنا حتى لن أسألك متى، أين، كيف بدأت تستقر على راحتي هكذا باشقا أليفا، ذاكرته مموجة كبكاء البحارة، جناحاه في الليل خنجران أزرقان، عيناه حبيبان، جفناه زنادان أخضران يتوسلان. ما يحيرني يا حزني، ما يحيرني يا حزني أنك أكبر مني، ما يحيرني يا حزني أنك أكبر مني، أعمق من يقظتي وأكثر بعدا من كل أحلامي. بصماتك أشد تعقيدا من هويتي، ووجهك صحاري فضفاضة يضيق بها الدرب وتلفظها المواني. ما يحيرني أنك أكبر من يومي، أكبر من أمسي، وأكبر من غدي. في طفولتي يا حزن شاهدت عصفورا تطارده أفعى، العصفور كان قعيدا خلفه السرب، والخوف الذي رأيته وهو يتفجر في عينيه، والخوف الذي رأيته وهو يتفجر في عينيه وهو يحاول الفرار لا يمكنني أن أنساه. غابات وأقمار وبحيرات، مناف وجداول لا يحدها البصر، كلها كانت تتكدس على عنقه وتنهار بسرعة البرق من شدة الهلع. مذابح ومدن كانت تتجمع في نظراته بسرعة مذهلة، وهناك تحترق رعبا وتتطاير على ريشه وصوته وقدميه. هلع ذلك العصفور لا يمكن أن يكون خوف عصفور واحد، خوف ذلك العصفور يا حزن لا يفهم إلا أن يكون خوف السرب بأكمله. يحيرني يا حزن أنك في معظم الأحيان تختلط علي فلا أعرف، فلكم أنكرتك، لكم تنزعتني فيك الشكوك ساعة تصطف الأمسيات والطيور والأشجار في طوابير بعيدة تحاد الأفق، كل ينتظر حظه منك انتظار المنكوبين للعون أيام الكوارث. لكم أنكرتك وأنا أتصفح أثرك حائرا بك مترددا بأمرك، أقلب بقايا عشك كما تقلب بقايا المخطوطات. أأنت حزن الشخص؟ أنت حقا حزن شخص واحد؟ أيعقل أنك حزني لوحدي وأنا لا أفهمك إلا أن تكون حزنا سريا خبأه السرب عندي؟ أبمقدوري أن أفارقك وأنا لا أدركك إلا أن تكون حزنا مطاردا تتعقبه الحنش وتتربص به الحراب؟ أستطيع أن أتخلى عنك وأنا لا أعيك إلا أن تكون حزنا ممنوعا؟ أودعه الجيل لدي أوصاني به وأتمنني عليه. أغلب الظن يا حزن أنك لست حزني لوحدي، وما دمت حزني وحزنهم فكيف يمكنني أن أتخلى عنك؟